قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

الأسد وحمي

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: وهو العلي العظيم.
0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات.
1: حسبي الله،
0: كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكة بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
4: أطلق على صلاح خلف الاسم الحركي أبو إياد، وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وقائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولد عام 1933 في يافا، لكن عائلته انتقلت إلى غزة قبل يوم من قيام إسرائيل، حيث أكمل دراسته الثانوية. انتقل إلى مصر في عام 1951 لمتابعة دراسته العليا. حصل أبو إياد على ليسانس في التربية وعلم النفس من جامعة القاهرة، وبدأ نشاطه الوطني مبكراً، حيث انضم إلى العمل الطلابي بعد عودته إلى غزة كمدرس للفلسفة. اتجه نحو العمل السياسي العسكري في عام 1959. انتقل إلى الكويت وبدأ بتأسيس حركة فتح مع ياسر عرفات وخليل الوزير، وقدموا مبادئهم عبر مجلة فلسطيننا. برز اسمه بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية عام 1969، حيث شغل منصب عضو اللجنة المركزية ومفوض جهاز الأمن. تعرض لأكثر من محاولة اغتيال منذ عام 1970، وأصدر كتاب فلسطيني بلا هوية عام 1978، حيث نفى أي صلة له بمنظمة أيلول الأسود. يعتبر أبو إياد من أهم منظري الفكر الثوري في حركة فتح، وعرف بقدرته على صياغة الاستراتيجيات وبناء التحالفات. اغتيل في 14 يناير عام 1991 في تونس، حيث اتهمت إسرائيل باغتياله، بينما اعتقد آخرون أن صدام حسين كان المحرض على ذلك بسبب نزاع سابق.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وقمصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: ألو، مرحبا.
6: ألو،
5: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
7: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنري الله من أنفسنا خيرا مستمعينا الكرام. اليوم الخميس 14 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق 26 من ذو القعدة لعام 1447 هجرية. للأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس ساعات قبل قليل، يعني انسحب من أقل من 30 دقيقة، وأغلق بقرار عسكري جمعية مديد الخيرية، أغلق بقرار عسكري جمعية مديد الخيرية اللي هي طلوع الحج نمر على الكربة بالضبط، هي نفس مدخل تكية نابلس التابعة لجنة الزكاة، نفس المدخل تماما، برأسها الدكتور أحمد إدويكات، وهي جمعية كلمة حق قدمت في رمضان وفي غيره جهد جبار لمساعدة عشرات الآلاف من المواطنين. ممكن هي مش كتير مشهورة إعلاميا، لكن حقيقة الجماعة شغالين، والاحتلال للأسف اقتحم التكية وأغلقها في ساعات صباح اليوم. إذا رسميا جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق جمعية مديد الخيرية. حتى اللحظة ما في عنا أسماء للمعتقلين اللي تموا خلال الساعات الماضية والليل في الضفة الغربية المحتلة. بننتظر الدكتور أمين أبو وردة حتى إن شاء الله يلخص لنا كل الأخبار الميدانية. سعد صباحك زميلنا محمود.

0: يلا. إذا دكتور أمين صباح الخير.
1: صباح الخيرات لكم. تحياتي.
0: تحياتي. يعني خبر مؤسف مزعج، لكن هذا هو الاحتلال.
1: نعم، خاصة أنه هذا الاقتحام جاء قبل حلول عيد الأضحى الفضيل، وجمعية مديد يعني من الجمعيات اللي لها حضور في هذا الموسم، مثل أسوة بإخواتها جمعية الخيرية بنابلس اللي خاصة في موضوع الأضاحي، وهي إلى جانب الأضاحي عندها كسوة وعندها معمول العيد وعندها مشاريع كثيرة وكفالة أيتام. بالتالي هذا سيحرم شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني من خدماتها. وأيضا الجمعية يعني كل شغلها ضمن اللجنة الأهلية في نابلس اللي مظلتها المحافظة، وبالتالي هي جهة رسمية في هذا الموضوع. طبعا أكيد الدكتور أحمد سيكون لديه أجوبة.
0: هي معنا الدكتور. معنا الدكتور. أول شيء يسعد صباحك دكتور أحمد.
2: يسعد صباحكم، حياكم الله على حبيبي.
0: دكتور أحمد دويكات، رئيس الهيئة الإدارية في جمعية مديد الخيرية. أول شيء يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، للأسف هذا هو الاحتلال. أنت الآن موجود في الجمعية وتفقدتها، وشفنا صور التكسير والتخريب، شو اللي صار دكتور؟ شو اللي صار؟
2: والله أنا صراحة يعني جاء تلفون من الجيران في الجبل الشمالي بتواجد الجيش باب الجمعية في المنطقة، ومباشرة يعني إحنا بعد ما غادر جينا طلعنا على الجمعية. الصراحة يعني كله إشي مش طبيعي، يعني كله مدمر ومكسر، يعني مصادرين أجهزة الكمبيوترات، مصادرين فلوس الأضاحي، يعني بتعرف إحنا نقولي على شارع الأضاحي الآن، ونحن موجود. هذا هو الحال صراحة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نفع الله ما كان عظم.
0: أمين يا رب العالمين. دكتور، في أي بيان كان موجود أو أي توضيح قرأته بالعبري شو مكتوب فيه مثلا؟
2: موجود إنه يعني إغلاق الجمعية، وبدنا نعترض على الموضوع، يعني معنا مجال تبع أيام نعترض على الموضوع، وبحكوا إنه في مبيعات ومش مبيعات. يعني إحنا عمليا هي جمعية خيرية تقدم الإعانات للفقراء والأيتام، وما في مبيعات عندنا أصلا. يعني إحنا عمليا ننتج المعمول، ننتج الوجبات الطعام الطازج اللي غطيبة، كل هاي الأشياء توزع على الفقراء. يعني إحنا ما في عندنا مبيعات، يعني ما في مبيعات نهائيا في الجمعية، يعني ما في شيء يباع. فأنا مستغرب يعني من البيان الموجود اللي هم حاطينه على البواب تحت إنه الجمعية تقوم في مبيعات أشياء معينة. فإحنا يعني ما عندناش شيء نبيعه الصراحة. يعني
0: شو اللي بتبيعه؟
2: مش عارف شو اللي بتبيعه. معمول وغريب يعني.
0: آخر يعني هو حقيقة الأمر مؤلم. خليني بس لو سمحت بعرفك مشغول في دقيقة، إيش جمعية مديد؟ عرف الناس اللي ممكن عفوا يعني ممكن ما سبق وسمعوا في الجمعية، شو هي جمعية مديد؟
2: يعني إحنا صراحة جمعية مديد الخيرية أسست في 2010 الحمد لله رب العالمين، يعني صرنا 16 عام نعمل في خدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين على مستوى الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية، محافظة نابلس وشمال الضفة الغربية. يعني احنا نقدم مشاريعنا من خلال الاضاحي، من خلال مشاريع شهر رمضان المبارك، الوجبات الطعام الطازجه، كفالات الايتام، الارشاد النفسي والصحه النفسيه. يعني بنقوم بعديد من الانشطه والبرامج والمشاريع اللي هي فعلا يعني بتساعد الناس بشكل مباشر، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا في سجلاتنا وكشوفاتنا واصلين لمرحله ما يزيد عن 4000 عائله مستفيده من هذه الجمعيه. وهي المساعدات هي يعني تقدم بشكل دوري للناس، يعني بشكل انه نحاول نخفف عنهم في ظل الظروف الصعبه اللي هم بيعيشوها.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. في اي قرار عندك للاعتراض او المشي في سير؟
2: اكيد يعني اكيد لازم نتوجه للجهات المسؤوله والمختصه ونقدم الاعتراض، لانه يعني لا يوجد يعني اي عمل نقوم فيه يخل بالنظام العام يعني بشكل او باخر.
0: نعم.
2: يعني احنا بالعكس نقوم بعملنا بشكل صحيح، نقوم بعملنا بشكل يعني بكل شفافيه ونزاهه.
0: دكتور احمد دويكات، الناس على البث المباشر بيسالوا مين الجمعيه ومين اعضائها وايش بتشتغل بالضبط؟
2: يعني احنا كل اعضائها يعني هم احنا عندنا 7 اعضاء في الهيئه الاداريه، يعني كليتهم يعني هم اعضاء فاعلين ومن المجتمع المحلي وشخصيات اعتباريه تقوم بدورها بعمل طوعي بخدمة الناس، تقديم ما يمكنها لخدمة الناس والوقوف بجانب الناس اللي عندهم ظروف نفسية واجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. يعني هذا هو دور الجمعية كباقي الجمعيات الخيرية في الوطن. وبالتالي احنا يعني نعمل تحت ترخيص رسمي من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل مباشر.
1: طب دكتور أحمد، الآن هذا التوقيت بالذات أنت تشعر أنه توقيت صعب جدا وقاسي على فئات محتاجة تستفيد من برامج الجمعية، خاصة أنه أقل من أسبوعين بحل إن عيد الأضحى؟
2: بدون شك يعني إحنا صراحة يعني رايحين باتجاه يعني المخططات كانت يعني راح يكون عندنا يعني ما يقارب التسجيل ناقص، وبالتالي انت بتحكي على انه يقارب 4-5 آلاف يعني حصه لحم هاي تقدم للفقراء والمحتاجين. يعني بدون شك يعني هو بياثر على الفئات المستهدفه في الجمعيه. كذلك الامر عندنا مشروع المعمول اللي هو مشروع يعني عمره 10 سنوات، وهذا يقدم بشكل مباشر للناس من اجل التخفيف عليهم، لانه في نهايه المطاف الفقير يعني بتفرق معه 40-50 شيكل انه هو يوفرها على بيته، لانه اصلا يعني ما بيقدر يجيبها. وبالتالي يعني كل هاي القضايا اللي احنا بنحاول قدر الامكان يعني نبذل جهدنا في تقديم هذا الخير وهذا العمل الخيري للناس، بدون شك انه هو يعني بيساعد بالتخفيف وتقليل الظروف الصعبه والمؤلمه على الناس، خاصه بظل الظروف اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني.
1: الله المستعان.
0: الله المستعان. الله المستعان. احنا حنضلنا معك على تواصل. دكتور احمد دويكات، وهو رئيس الهيئه الاداريه لجمعية مديد الخيرية، وأنا متأكد مش دفاعا عنه، آلاف البشر بيعرفوا الجمعية وزاروها واستفادوا من خدماتها طيلة السنوات الماضية، وكانت حقيقة بوابة للخير، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن بدأنا بهذا الخبر المؤسف المؤلم بإغلاق جمعية مديد الخيرية بناء على قرار عسكري من ضابط الاحتلال الإسرائيلي اللي علق على بوابة الجمعية قرار بإغلاقها. دكتور أمين تفضل، عندك كل الأخبار.
1: نعم، هو الاقتحام تم تقريبا الساعة 5:15 تقريبا لست آليات عسكرية معهم جيب حرس حدود هو شرطة، اقتحموا بشكل مفاجئ الساعة 5:15 تقريبا من شارع القدس، وكان وجهتهم شارع فيصل ومن ثم باتجاه منطقة شارع السو وأيضا منطقة الإطفائية. هناك تم اقتحام مقر جمعية مديد وهذا ما تم فيها، وانسحب الجيش لاحقا إلى المنطقة الشرقية من المدينة. وهذا هو الاقتحام الوحيد سجل لنابلس فجر هذا اليوم، لكن باقي مناطق الضفة الغربية أيضا شهدت عمليات دهم، قد يكون أبرزها في بلدة تقوع قضاء بتلحم، وتم اعتقال طبيبين الدكتور
0: في تقوع
1: قضاء بتلحم اللي هو الدكتور غانم إزريقات وأيضا أسامة الطردي. هؤلاء الطبيبين تم اعتقالهما من بلدة تقوع. أيضا تم اقتحام بلدة اليمون قضاء جنين، اقتحام أيضا وهذا كان لافت هو اقتحام في هذا اليوم لمنطقة ترمس عية أو منطقة سنجل شهدت بالأمس سرقة وسلب مواطن قطيع الغنم اللي له أكثر من 70 رأس غنم من البياض والسمار، وكان برفقة جيش الاحتلال وحماية الجيش والأهل البلدة عملوا حملة جمع تبرعات لصاحب المزارع وحققوا أموال يعني جيدة لهذا المواطن. أيضا تم اقتحام مدينة طوباس فجر هذا اليوم، مخيم الجلزون وقرية المغير في قضاء بيت لحم، وأيضا منتصف الليل كان اقتحام لبلدة برقة شمال نابلس، ويبدو أنه في عمليات دهم لمنازل واحتجاز مواطنين في بلدة برقة شمال نابلس.
0: رح نحكي أكثر عن اللي صار في سنجل وقتل الطفل وسرقة أكثر من 700 رأس أغنام، لكن اسمح لنا كعادتنا نبدأ بالأخ العزيز الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين وحال الجوية اليوم ونهاية الأسبوع ويوم السبت. يسعد صباحك، يومك سعيد إن شاء الله أستاذ أيمن.
3: يا صباح الخير،
0: طمني على صحتك إن شاء الله إنك بخير.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرضى عليك ويوسع عليك يا رب. كلنا أذان صاغية.
3: نعم نعم، اليوم إن شاء الله ارتفاع يعني جيد لا بأس به على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى. اليوم الحرارة يعني بحدود 30-31-32 درجة مئوية، جو حار في ساعات النهار، وبدأنا حتى نستشعر منذ ساعات الفجر الأولى أو الصباح الأولى. إن شاء الله رب العالمين مع ساعات الليل يصبح الجو منعش إجمالا، خاصة في المناطق الجبلية بمشيئة الله تعالى. يوم الغد هناك انخفاض كبير على درجات الحرارة، غدا وبعد غد يعني الحرارة سوف تهبط من بداية الثلاثينيات مئوية إلى بداية العشرينيات مئوية بمشيئة الله تعالى، بحدود هيك 22-23-24 درجة مئوية كحد أقصى إن شاء الله يوم الغد. ويوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة بحدود درجة مئوية واحدة، يعني سنعود كما ذكرت من بداية الثلاثينيات إلى يعني النصف الأول من العشرينيات مئوية. اليوم جو صيفي وغدا وبعد غد جو ربيعي بمشيئة الله تعالى. يوم الأحد تعود الحرارة لترتفع من جديد، يعني وكأننا كيف جهاز تخطيط القلب
0: سبحان الله، طالع بيطلع وبينزل،
3: طالع نازل يعني يوم الأحد هناك جو يعني حرارة مرتفعة إلى حد كبير بمشيئة الله تعالى، قبل أن تعود الحرارة مرة أخرى إلى الانخفاض إن شاء الله يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، والله تعالى أعلى.
0: الناس اللي بيسمعوك بتعرف بكرة تحديدا والسبت أيام مسارات، مئات البشر طالعين جولات مسارات على الأماكن التراثية أو السياحية اللي بيقدروا يوصلوها للأسف بسبب تضييق المستوطنين، لكن اللي طالع على بتير، اللي نازل على الغور، اللي طالع في منطقة جنين، كيف بده يكون الجو بكرة يعني تحديدا؟
3: جو منيح
0: مناسب صح؟
3: جو مناسب جدا.
0: نعم. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. يا سعد صباحك يا أبو علي، شكرا لك. شكرا، أهلا بك. أهلا. إذن مجددا التذكير، الناس اللي انضموا إلينا في هذه الدقائق، إحنا بنحكي عمالنا عن اقتحام مدينة نابلس وإغلاق جمعية مديد الخيرية برئاسة الدكتور أحمد إدويكات، وهي جمعية خيرية أنا متأكد الآلاف، برجع بقول البشر اللي استفادوا منها منذ تأسيسها حتى اليوم. وهي الدكتور كم حكى، كم عجل ركزت؟
1: هو عدد أنا 4000 شخص أو 4000 كيلو عفوا،
0: يعني 4000 حصة تقريبا، كان سمعت 4000 أسرة ممكن تستفيد، برضو رقم مش قليل. فالاحتلال حتى هاي الأمور الخيرية عماله بتدخل فيها وبيغلق هاي المؤسسات وبلاحق أصحابها وعنده تحذيرات. تفضل دكتور.
1: وقبل أسبوع أيضا تقريبا أو 10 أيام كان اقتحام للجمعية الخيرية في الخليل،
0: نعم،
1: وهي تعتبر من أضخم الجمعيات وأقدمها بالضفة الغربية، وبالتالي كان اقتحامها واحتجاز رئيس الجمعية فيها اللي هو الدكتور البكري، وأيضا احتجاز الموظفين وتحقيق معهم أيضا رسالة، يعني وخاصة أنه بتعرف هذه الجمعية عمرها فوق 60 سنة وعملت على مدار سنوات طويلة في العمل الخيري في الخليل، سواء كان كفالة أيتام طلاب، أيضا هي بتوفر لتكية الخليل المواد العينية من أجل طبخها، وبالتالي هذا كله يعني جزء من يبدو عملية شاملة، والله يستر الأيام القادمة ما يتم استهداف جمعيات أخرى.
0: نعم، وهي هي القصة دكتور. ملاحقة العمل الخيري
1: بتعرف هو مرتبط أنه العمل الخيري الآن في ظل الظروف الصعبة خفف على الناس وطأة الوضع الاقتصادي، يعني صارت العيلة اللي في عندهم أيتام وفي عندهم مصدر رزق على الأقل المخصص اللي بيجي من الجمعيات الخيرية، سواء كانت وجبات طعام، سواء كان طرد غذائي، سواء كان كسوة، سواء كان معمول العيد، سواء كان وجبة اللحوم بالأضاحي، على الأقل تخف عنها لأطفالهم هذا الأمر. ولكن الآن حرمانهم هذا بده يزيد وطأة الناس، وخاصة هذه الفئات الأكثر ضعفا.
0: يعني هي بيحكيوا لك إنه للأمانة يعني الجمعية محترمة وإحنا جربناها وإلها دور كتير كبير في أي جمعية إلها دور محترم راح تغلق، هيك الواضح حسبنا الله ونعم الوكيل. وأغلقوا في الخليل والدور على نابلس محاربة الجمعيات الخيرية، هذا أمر خطير جدا خلال الفترة القادمة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبما أنه بنحكي عن انتهاكات الاحتلال واعتداءاته، مبارح كانوا فجر اليوم كانوا أيضا في برقة وفي اقتحام لمنزل أبو الأيهم الأستاذ سمير دغلس، معنا على الهواء مباشرة. صباح الخير.
4: صباح الخير أهلا سامر. صباح الخير،
0: طمنا عنا، الحمد لله على سلامتكم.
4: الله يسلمك ويبارك فيك، يا هلا والله.
0: شو اللي صار؟
4: ولا شيء، اقتحموا البلد الجيش، طبعا هاي عادي طبيعي، يعني بأكثر الليالي بفوتوا بفتشوا بيوت وكذا، فاتوا عندي أنا على البيت الساعة 4 الصبح. نعم، فات فتشوا شوية هيك وطلعوا، قعدوني أنا والأولاد هيك بغرفة ضيوف، وفاتوا جزياني معلق على في الدار، يعني محطوط على العلاقة في غرفة النوم، طالوا في 1500 شيكل، ابني في جزيانه في 150 شيكل، أخذوهن بحد التفتيش وظلوا طالعين، وأنا فقدت بعد ما طلعوا، ولا هن هذا اللي صار. وبالبيوت كثير يعني تتكرر هاي العملية، وهذا احنا حسبنا الله ونعم الوكيل يا سامر.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أخذوا منك شخصيا 1500 شيكل من المنزل؟
4: أنا معاي في جزئي يعني 1500 شيكل، تعرف بشتغل أنا سايق تاكسي، يعني بتعرض الواحد سيارة.
0: لا مبلغ كبير، شوف 1500 شيكل، شوف مبلغ
4: نصيب يعني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عفوا أستاذ سمير دغلس، بتعرف إنهم أخذوا أي شيء من منطق، يعني دخلوا اقتحموا في برقة في مناطق تانية؟
4: اقتحموا بيوت كثيرة، بس والله ما بعرف اعتقلوا حدا، أما فتشوا تفتيش شوية عدة بيوت يعني، أما بالضبط أنا يعني تابعت الموقع على البلد ما ذاكرين بس عدت بيوته وباخذ موقع يعني في عماد دغلس عند داره مركزه وتفتيش طبعا ما بتشوفهم الا زيتين على الدار يعني احنا وجيراننا ثلاثة اربعة هيك تفتيش عشوائي يعني ما بتشوفهم الا بتطلع على الدار مش قصد يعني شيء حتى امرار ما بيسألوا عن الهويات يعني بفوتوا بلفوا وكأنهم فايتين يعني هم قاصدين سرقة قاصدين شيء زي هيك يعني تفتيش مش مبني على حد يعني شيء امني او كذا بس هيك يعني تفتيش مجرد تنغيص على حياة الناس في كل أمورنا بكل أمور حياتنا إنه ينغصوا علينا يعني أنت آمن قاعد مطمئن نايم في 4 الصبح يعني اللي له أمنيات معروف إنه والله بجوز هذا عليه كذا لا لا لا لا لا ولا شيء
0: أي حدا

0: أدرخت. الله يسعد صباحك،
1: كثير أبلغ وكذا، عوضي على رب العالمين.
0: الله يعوضك عوض الخير، الله يعوضك عوض الخير أستاذ سمير. أهلا بك، أهلا أهلا أستاذ سمير دغلس من برقة. إذا الجيش اقتحم منزله وصادر مبلغ 1500 شيكل. أبو عمر 1500 شيكل
2: بالنسبة لسائق ممكن تكون
0: قصدي يعني تخيل لوين إنه تدخل بفتشوا بالخزانة لقوا مصاري بياخذوها.
2: هلا في ناس بيسألوا هل هذا قرار فردي ولا الضابط بيكون؟ أحيانا بيكون الضابط بيقرر مصادرة، وأحيانا بيكون سرقة من أحد الجنود.
0: سرقة؟
2: نعم من الجنود، ممكن الضابط يشوفهم
0: ويغرش،
2: ما عنده بالقانون الإسرائيلي الضابط مسؤول عن جنوده.
0: إذا عشان هيك مرات تبليغ بيكون بصراحة مهم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان إنك أنت تبلغ ويمشوا في الإجراءات، لعل وعسى يا سيدي الواحد بده مثل ما بقولوها مضطر يدق كل الأبواب. برضو أستاذ زكريا قادوس صباح الخير بقول يا ريت تذكروا مصادرة مئات الدنومات من قرية عراق بورين. نعم. وهي منطقة الرعاة ومنطقة بناء ومنع الرعاة من التوجه إلى أراضيهم، مضايقات كثيرة في عراق بورين يا أخواننا.
2: طبعا عراق بورين الاحتلال استهدفها منذ إنشاء مستوطنة برخة اللي مقام على أراضي عراق بورين وكفر قليل اللي هي منطقة جبل جرزيم،
0: وهذه منطقة باء تصنيفها،
2: جزء منها باء وجزء منها كان سي يعني. والآن بدأ الاحتلال يقترب من باء بشكل كبير جدا، والآن المصادرة ووضع اليد ومنع الرعاة أيضا بدأ يشمل مناطق باء، وهذا لاحظناه حتى في قرية رجيب مؤخرا.
0: صحيح،
2: وجوده من المستوطنين بده يقترب من مناطق باء، وايضا هذا منطقه ايضا بيت دجن انه بده يقترب من منطقه البير اللي ايضا جزء من الاراضي المحيطه فيها منطقه باء. وهذا يبدو توجه اسرائيل الجديد الان بعد ما خلصنا على سي الان على باء،
0: على باء
2: وبعديها ممكن يكون في الف اخرى،
0: لانه كان في قرار اصلا من يومين، قرار السيطره على المناطق الاثريه في الضفه الغربيه كلها
2: كلها
0: المنطق القرار بيشمل الف وباء وجيم ودال وواو وكل الاحرف، فالاحتلال مش شايف حدا بالنسبة لهذا الموضوع. لكن في خبر على الأقل بسر البال والخاطر، امبارح أفرج عن أسير من عائلة منى.
2: نعم نعم
0: نعم، أظن عبد الرحمن إذا أنا أو هو ابن أخونا أسعد منى.
2: نعم
0: نعم، الحمد لله روح من السجن، الحمد لله على سلامته، وإن شاء الله العقبة لكل الأسرى بإذن الله رب العالمين. ست غادة عبد الهادي يسعد صباحك، سيرين اللحام أيضا صباح الورد، والياسمين، رندا قادري، محمود صباح الخير، أبو محمود أيضا إذا بسمعنا تحية طيبة، أستاذ غسان شراقة، سماهر دوابشة تحية طيبة إلكم، وأخونا مهدي فيضي أيضا صباح الخير، أخونا راسم المصري كمان على البث المباشر، فراس مسمار، محمد زهران حسونة، أبو قاسم الشافعي، أسعد الشخشير، جابي سعادة يسعد صباحك. وإحنا بنحكي عن جابي سعادة، كان أيضا حكينا من يومين كان في إبعاد لأحد القسيسين أعتقد، أو يعني مسؤول كنيسة رأى يعني مش عارف معلش يعني شو مسمى، لكن هذا الاحتلال منعه يضل في الأراضي الفلسطينية. في المواعظ اللي بيلقيها بيحكي في الكلام الوطني، قالوا له آخر يوم إلك، كان الأحد الماضي قالوا له التنين ممنوع تضلك في هذه البلاد، فطلع على الأردن. تخيلوا لوين، حتى في الكنائس في المساجد في كل مكان أي حدا بيحكي في أي نشاط في أي إشي وطني بيقولوا له أنت ممنوع تكون بهاي البلد، وللأسف اضطر إنه يسافر على الأردن. فصباح الخير لجابي سعادة.
2: وقبل يومين امبارح بالذات كان في ممثل المساعد للأمم المتحدة بأعلى يعني شخصية في الأمم المتحدة بزور أيضا فلسطين، تم إهانته على الجسر على المطار واحتجازه 40 دقيقة. حتى الأمم المتحدة بيستغرب إنه شخصية بهذا المستوى بتم معاملته بهذا الأمور.
0: إذا الملقوتريش إجا بيمنعه يفوت بدك يسأله صحيح الخبر، حتى هو كان أظن محققين معه عن زيارته لغزة.
2: نعم.
0: شو رايح تعمل في غزة؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. دكتور ماهر أبو زند صباح الخير، أخونا مخلص، سمارو، عامر فطاير، شادي حنون أيضا يسعد صباحك، أيمن خالد، يوسف مزهر، تحية طيبة لكم ولكل من يعلق على صفحة البث المباشر. مازن الدنبك أيضا يسعد صباحك، أستاذ درار طوقان أيضا، أسماء إشحادة صباح الخير، لسامر العمد، شيخ بشار أسمه يسعد أوقاتكم وكل من يتابعنا ويعلق على هذا البث المباشر، علام التكروري، سوسن باكير، وبقية الإخوة المتابعين الكرام. يعني احنا بنقدر نفتح مجال للاتصالات على 2379143 2379143. يا ريت يتم تبليغ الارتباط الفلسطيني او هيئة الجدار او اي مؤسسة يساعدونا. في عنا منازل مسكونة معرضة للخطر في عراق بورين، لو يساعدوهم بسياج او حراسة شبابيك، وبحاجة لعدة اطفاء عدات يعني. يا ريت اذا اي حدا في المجلس، اخونا نصر قادوس اذا بيسمعني او اي، انا ما بعرف من رئيس المجلس الجديد، يكون في متابعة لهذا الملف، موضوع ما يجري في عراق بورين وعلى

0: أيضا البث المباشر. أخونا طه علاوي صباح الخير، إذا أنا قرأت الاسم صح، بقول يا ريت حدا يتواصل مع البلدية منطقة بجانب مدرسة المساكن الثانوية، مشكلة الخنازير وفي تراكم كبير للنفايات. هلأ منحولها للإخوة في بلدية نابلس. محمد طبنجة صباح الخير، جمال قناديلو أيضا صباح الخير، الحاج أبو عمار علاوي، بسمة غالب، هشام حسين، الأستاذ أنور، منى أبو فتحي، علام استيتي أبو إبراهيم، ونظمي قناديلو، يسعد صباحكم. في فيديو تبع سنجل، خلينا نسمع عن امبارح رئيس بلدية سنجل فور مصادرة المستوطنين العلنية لستين راس غنم، لستمائة راس غنم. تخيلوا، يعني مثل ما بقولوا الحيلة والفتيلة لهالمزارع من سنجل، ولما اجوا الناس يدافعوا أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوا طفل من دار الكعابنة. أنا امبارح شفت والده، على ما يبدو كعابنة بدو ساكنين في أطراف سنجل، من طريقة كلام الأب الله يكون بعونه، وهو كان يشيع في ابنه، وضعه كتير صعب. خلينا نسمع أهالي سنجل ماذا قالوا.
1: أبو زيد عقرب 300 شيكل رعد أبو زيد عقربه. إحنا يا إخواني أحبة، للناس اللي بتسأل على اللاي، إحنا منكم في جمع مبلغ لتعويض ابن بلد السنجل اللي اعتدوا عليه قطعان المستوطنين وقاموا بسرقة 60 راس من الغنم، 60 راس من الماشية. احنا في سنجل متفقين ان ممنوع الخسارة تبقى لفرد، الخسارة المادية على الجميع، وجميعنا عيلة واحدة واهل، ولازم ان يبقى في وقفة لجميع اهل البلد لتعويض اخونا المتضرر، وجميعنا ان شاء الله يعني نفخر في اهل سنجل وفي اهل الوطن وفي اهل الكرة المجاورة اللي ما قصروا، اللي رفعوا راسنا وقاموا بدفع الغالي والنفيس من اجل ان ابننا وابن بلد السنجل ما يحتاج، لانه راح راس ماله ان شاء الله راح يتم تعويضه.
0: يسعد صباحكم مرة تانية، وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. كان الله في عون الناس، كان الله في عونهم على ما يجري. وللأسف برجع بقول المرة المليون، نحن تركنا وحدنا، يا وحدنا لا أكثر ولا أقل، ما منقول أكثر من هيك في هالظرف الصعب اللي إحنا منمر فيه. فبالتالي أقل القليل إنها الناس توقف مع بعضها البعض، فيش مجال حدا بتعرض لمشكلة الناس بتهب لمساعدته باللي بتقدر عليه. وعفوا يعني أكبر دليل الحملة اللي قبل أسبوع كانت في راديو حياة، وهي أهلنا في سنجل، يعني أكيد ما في إشي بعوض الروح، لا روح شهيد ولا حتى المال اللي تعرض، بس أقل القليل هذا الناس اللي بيقدروا يعملوه. مهدي أبو مؤمن صباح الخير، سامر القدح، علاء إشبيري يسعد صباحك، الحمد لله على سلامتك يا علاء مرة ثانية، أخونا إبراهيم السلطي، تمارة بعارة، فادي أبو محمد، ومؤيد جود الله يسعد أوقاتك، باسل المصري، أبو غالب عنتر، هدي العصام، وخالد الوادي صباح الخير، لفاروق الحمامي، أشرف قنابيطة، وأبو علي المسامي، يوسف حمور، سوسن شلبي، سوسن باكير، وآية المصري، وحلم التيتي، يسعد صباحكم جميعا. أيضا أمجد ناصر، ضحى أبو زنط، أخونا محمد زهران حسونة مرة تانية صباح الخير. نعم في إذاعة بتدخل على خطكم، هاي بنشوف هلأ إخواننا في الإذاعة يتابعوا هذا الموضوع أولا بأول. حاتم الكتوت صباح الخير، ومحمد زعتر أيضا صباح الورد والياسمين.

0: خلينا نسمع لتقرير سريع عما جرى مع المزارع اللي تم سرقة 700 أو 600 راس غنم منه.
1: مجموعة من المستوطنين في المقدمة، وفي المنتصف أعداد كبيرة من الأغنام، ومن الخلف تؤمن قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه العملية. يقتاد المستوطنون الأغنام التي استولوا عليها من المواطنين الفلسطينيين. حاول المواطنون في قرية جلجلية قضاء رام الله منع المستوطنين من السيطرة على أغنامهم، لكن من دون جدوى. في هذه اللقطات يظهر مواطنون فلسطينيون تمكنوا من استعادة عدد قليل من الأغنام التي سرقها مستوطنون من بلدة سنجل.
2: الجيش معهم، هاي الغنم شايفينها؟ فك فك
3: يا شباب، هاي الغنم، هاي الغنم المستوطنين اخذوها من جلجلية.
4: الغنم كلها سرقوها. ايوه
5: هاي الغنم يا جماعة الخير، وين المستوطنين والجيش معهم؟
6: والجيش بيحمي فيه.
1: خلال هذه العمليات التي نفذها المستوطنون، ارتقى طفل فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما في تجمع بدوي قرب قرية جلجلية. وتقول التقارير إن المستوطنين سرقوا خلال هذا اليوم نحو 700 رأس غنم من الفلسطينيين في قرى سنجل وعبوين وجلجلية، بالإضافة إلى معدات زراعية.
7: هجموا يأخذوا الغنمات من الدار، فحاولنا إحنا نهرب الغنم من الدار، فهربنا إحنا على الواد نازل، ولا يحكونا على الواد يعني ما يقارب 50-60 واحد أو أزود، بلشوا ولادوا علينا في عجارف معهم سلاح ومعهم وهددونا وأخذوا الغنم.

يسعد صباحكم مرة ثانية، وصباح الخير لكل الإخوة المتابعين الكرام. إحنا على الهواء مباشرة والتردد 100.8 عبر البث المباشر ورقم الراديو 23-79143. أبو جهاد سامر عقروق صباح الخير، وأخونا العزيز بشار الدلال، دكتور ياسر أبو صفية صباح الخير إليك ولكل المتابعين أيضا، وعلى البث المباشر لمن يسمعنا من جديد. احنا بنفتح مجال لكل الاتصالات للمواطنين في اي قضية بحبوا يحكوا فيها خلال هذه الجولة الصباحية، وايضا على الفيسبوك راديو حياة. واخونا جمال علي يسعد صباحك، تحية طيبة لك. واخونا مهدي بقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا كل الاحترام. بشار الجابي صباح الخير. علاء كلبونة يسعد صباحك يا علاء، يعطيكم العافية. اطفائية بلدية نابلس. محمد جمال جبر يسعد صباحك. ميس الكوني صباح الخير. ست ميس. سعد البسطامي. هند القدح صباح الخير لكم ولكل المتابعين الكرام. نعم، مشكلة النفايات تراكمها في أكثر من منطقة، يا ريت الإخوة في بلدية نابلس يسمعونا أول بأول لمتابعة هذا الملف.

0: امبارح كان في تصريح لعميد الأسرى الفلسطينيين المحررين نائل البرغوثي، هو موجود في تركيا، قال إنه الاحتلال توجه الاحتلال نحو إقرار مزيد من القوانين المتعلقة بإعدام الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة معتقلي 7 أكتوبر يمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى شرعنة القتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال نائل البرغوثي إن القوانين الجديدة تعكس طبيعة الاحتلال بوصفه عدوا للإنسانية، مضيفا أن إقرار تشريعات الإعدام بحق الأسرى يمثل قرارا بإعدام وجود يمثل قرارا له تداعيات كبيرة على مستقبل الصراع. للأسف برلمان الاحتلال أقر بقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 93 عضو بمشروع قانون إعدام أو محاكمة أسرى النخبة اللي نفذوا طوفان الأقصى، وبالتالي قد يصل هذا الأمر إلى إعدامهم وفق ما صدر من معلومات. وعميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي يتحدث بشأن هذا الموضوع. فورا إلى الديار الحجازية وإلى حجاج شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم. الآن هم موجودين في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ودون مجاملة المعلومات اللي بتوصل معلومات طيبة من كل الشركات دون استثناء، وإذا بنقدر نتواصل مع أكبر عدد ممكن منهم إحنا جاهزين. فمعنا الآن أخونا العزيز الأستاذ أبو طارق العمودي. صباح الخير. صباح الخير يا حاج.
1: السلام عليكم. الله يسعد صباحك.
0: كيف أنت؟ إن شاء الله أنك بخير
1: أخي سام. نحمد الله ونشكر فضله، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله ونشكر فضله.
0: الله يكرمك يا رب. يعني بدنا نحكي باسم كل الشركات وبكل الحجاج دون استثناء، كيف وضعهم؟ طمنا عليهم، وين أنتم موجودين وشو برنامجكم؟
1: احنا الحمد لله رب العالمين موجودين في المدينة المنورة على سكن أفضل الصلاة والسلام. كل البعثة الفلسطينية الموجودة في المدينة، الحجاج الفلسطينيين انقسموا على قسمين المرة هاي، جزء منهم نزل في مكة وجزء نزل في المدينة. بفضل الله بالأمس دخلت كل الحجاج الدفعة الثانية، دخلت مكة المكرمة، وإحنا من يوم الثلاثة موجودين في المدينة المنورة، ونغادر يوم السبت إن شاء الله على دفعتين، يوم السبت ويوم الأحد نغادر المدينة المنورة. جميع الحجاج الفلسطينيين بخير الحمد لله رب العالمين، وبدعو للشعب الفلسطيني وبهدوكم السلام والتحية. ومن خلال إذاعتكم الكريمة نتقدم بالشكر لمعالي رئيس الوزراء ولوزير الأوقاف ولوزارتنا الموقرة على الترتيبات والاستعدادات والفنادق والحافلات وكل الترتيبات. بسم الله ما شاء الله الحجاج جدا جدا مرتاحين ومبسوطين في جميع الترتيبات.
0: الحمد لله رب العالمين. أخي أبو طارق، نقطة مهمة بتتعلق في الخدمات المتوفرة. دائما كان في شكاوى، الفندق بعيد، الفندق مش مثل ما حكينا، والله مش عارف في مشكلة بالموضوع الفلاني. الآن انحلت هاي القصص وكل شيء تمام؟
1: الفنادق اللي احنا نزلنا فيها في المدينة المنورة فنادق 4 نجوم 5 نجوم على مستوى راقي جدا، قريبا من الحرم على بعد أمتار، يعني بعد فندق بعد 50 متر عن الحرم في المدينة المنورة. مكة المكرمة في بعدين كان، وكان واضح الوزارة كانت واضحة في الأسعار في نوع الفنادق، الإفطار ثنائي والإفطار ثلاثي، في فنادق كانت مميزة، كل واحد اختار الفندق اللي بيناسبه، يعني الوزارة كانت واضحة وصريحة السنة
0: في العمل. يعني انت كحاج، انت كشركة عفوا، انت بتختار الفندق اللي بدك اياه مش اجبار.
1: الحاج بيختار الفندق اللي بده اياه. صحيح،
0: الحاج بيختار الفندق اللي بده اياه.
1: صحيح 100%.
0: طيب كيف مستوى
1: يعني الحاج قبل ما يخرج من الوطن؟ الفنادق في المدينة 4 نجوم و5 نجوم، في مكة 4 نجوم و3 نجوم. وأخي سامر بضيف نقطة مهمة، كانت نقلة نوعية بالنسبة للوزارة، عملوا تطبيق الحج كان من خلال ما هو موجود بفلسطين قبل ما يخرج، هو عارف رقم غرفته وعارف مين معاه بالغرفة وأي طابق وين سكنه بالضبط، يعني كان الحج الفلسطيني على دراية كاملة في كل الإجراءات. نعم. ما في أي شيء كان بغبن.
0: الوضع الصحي للأسرة خاصة كبار السن كيف بيتم متابعته أخي أبو طارق؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، احنا في عنا مريض او عنا حالتين مرضية بالنسبة لنا بالشركة، عنا كان التعامل معهم بالامس من اخواننا السعوديين في المستشفى في الطوارئ كان بافضل ما يكون، وكانت الوزارة على متابعة معنا، يعني في عنا مريض كان بايت في المستشفى، الوزارة كانت متابعة وتواصلت معنا، انه تواصلت معاه وراحت الوزارة بتمعمص عليه، يعني الامور الحمد لله الامور تمام 100%.
0: متى التحرك باذن الله لمكة المكرمة؟
1: الجروب اللي معنا اذا طلعنا اول شيء يوم السبت ان شاء الله على مكه، والدفعه الثانيه يوم الاحد على مكه ان شاء الله
0: باذن الله رب العالمين. هناك كل الامور جاهزه،
1: الامور ممتازه. الشباب طبعا سبقونا، في عندنا طواقم سبقت مكه المكرمه، استلموا الغرف وجهزوا الغرف وكل شيء جاهز. يعني لو اي حج فلسطيني حب هلا يتوجه على مكه، غرفته جاهزه، كل الاستعدادات موجوده 100%.
0: نعم. طب عفوا يعني خلينا نسأل، الفنادق يعني هل المبالغ اللي اندفعت، لأنه بتعرف ارتفعت يعني تكلفة الحج هاي السنة، كانت بالمستوى المطلوب؟
1: 100% بالمستوى المطلوب. بزاد انت يعني الوزارة مشكورة، اشتغلت على أقل تكلفة للحج، يعني اشتغلوا يعني حسبوا بأقل التكاليف للحج، للحج ما يتكلف أي تكلفة زايدة. الأعداد كانت محسوبة بالنسبة للإداريين والمرشدين، الباصات، الفنادق، كانت كل شيء محسوب 100%، يعني ما تركوا أي مجال يصير فيه الحج يدفع فلوس زيادة.
0: يا سيدي كل الاحترام، الله يعطيكم ألف عافية، وإحنا وياك وكل الشركات اللي بتشتغل لخدمة حجاج بيت الله الحرام على الرأس والعين، وأي رسالة من طرفكم إحنا جاهزين نوصلها أول بأول بإذن الله. يومك سعيد والله يعطيك ألف عافية، وصبح لنا على حجاجنا كلياتهم.
1: الله يعافيك.
0: وتنساش أبو طارق،
1: الله يكرمك
0: توصيهم،
1: سعيدين بسماع صوتكم،
0: تنساش إنك توصيهم بالدعاء للأسرى والمسرة وأهلنا في غزة كمان ولكل هالشعب الفلسطيني المنكوب.
1: من أولوياتنا، من أولوياتنا الدعاء للشعب الفلسطيني ولنزلة الأقصى ولأسرانا البواسل والرحمة لشهدائنا الأبطال. نسأل الله الفرج القريب لأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني وأسرانا بالذات، يعني نخصهم بالدعاء في كل وقت إن شاء الله. صدقا أمانة، يعني الشباب في الحافلات في الطائرات، الكل أول دعاء للأسرة.
0: يا رب الله يرد عليه، الله يردهم سالمين غانمين باذن الله رب العالمين. تحياتي تحياتي استاذ صباحك
1: الحاج
0: ابو طارق العمودي.
1: شكرا لك، شكرا لك، الله يبارك فيك.
0: اهلا استاذ، اهلا حبيبي، يوم سعيد. اهلا اهلا استاذ،
1: الله معك،
0: حياك الله.

0: طب الناس اللي ما كانوا معنا في أول الجولة الصباحية، برد بذكركم إنه الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس حوالي الساعة 6 وأغلق جمعية مديد الخيرية، جمعية مديد الخيرية مقرها طلوع الحج نمر، ملاصقة تماما لتكية نابلس التابعة للجنة الزكاة. الناس خربشوا عفوا، فكروا إنهم رايحين على تكية، طلعوا رايحين على الجمعية. جمعية مديد جمعية خيرية يشهد إلها حقيقة، احنا تعاملنا معاهم ودائما منطلعهم، كنا معنا على الهواء، وعندهم كان حملة الأضاحي. فرح نسمع الآن لجزء من مقابلة الدكتور أحمد دويكات وهو رئيس الهيئة الإدارية في جمعية مديد الخيرية اللي أجريناها معاه صباح اليوم. نستمع لما قالوا. خريب، شو اللي صار دكتور؟ شو اللي صار؟
1: والله أنا صراحة يعني جاء تلفون من جيران في الجبل الشمالي بتواجد الجيش باب الجمعية في المنطقة، ومباشرة يعني احنا بعد ما غادر رجينا طلعنا على الجمعية. الصراحة يعني كله اشي مش طبيعي، يعني كله مدمر ومكسر، يعني مصادرين اجهزة الكمبيوترات، مصادرين فلوس الاضاحي، يعني بتعرف احنا نكوني على شارع الاضاحي الان، ونحن موجود. هذا هو الحال الصراحة، يعني لا حول ولا قوة الا بالله، نفع الله ما كان عظم.
0: امين يا رب العالمين. دكتور، في اي بيان كان موجود او اي توضيح قرأته بالعبري ايش مكتوب فيه مثلا؟
1: موجود انه يعني اغلاق الجمعية، وبدنا نعترض على موضوع، يعني بحال المجال تبع ايام نعترض على الموضوع، وبحكوا انه في مبيعات ومش مبيعات. يعني احنا عمليا هي جمعية خيرية تقدم الاعانات للفقراء والايتام، وما في مبيعات عندنا اصلا. يعني احنا عمليا ننتج المعبود، ننتج الوجبات الطعام الطازج اللي غطيبة، كل هاي الأشياء توزع على الفقراء. يعني احنا ما في عنا مبيعاتنا، يعني ما في مبيعات نهائيا في الجمعية، يعني ما في شيء يباع. فأنا مستغرب يعني من البيان الموجود اللي هم حاطينه على البواب تحت انه الجمعية تقوم في مبيعات أشياء معينة، فإحنا يعني ما عندناش شيء نبيعه الصراحة. يعني
0: شو اللي بتبيعه؟
1: مش عارف شو اللي بتبيعه معمول وغريب يعني.
0: يعني هو حقيقة الأمر مؤلم. خليني بس لو سمحت، بعرفك مشغول في دقيقة، إيش جمعية مديد؟ عرف الناس اللي ممكن عفوا يعني ممكن ما سبق وسمعوا في الجمعية، شو هي جمعية مديد؟
1: يعني احنا بصراحة جمعية مديد الخيرية أسست في 2010 الحمد لله رب العالمين، يعني صرنا 16 عام نعمل في خدمة الفقراء والأيتام المحتاجين على مستوى الضفة الغربية وشمال الضفة الغربية، محافظة نابلس وشمال الضفة الغربية. يعني احنا نقدم مشاريعنا من خلال الاضاحي، من خلال مشاريع شهر رمضان المبارك، الوجبات الطعام الطازجه، كفالات الايتام، الارشاد النفسي والصحه النفسيه. يعني بنقوم بعديد من الانشطه والبرامج والمشاريع اللي هي فعلا يعني بتساعد الناس بشكل مباشر، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا في سجلاتنا وكشوفاتنا واصلين لمرحله ما يزيد عن 4000 عائله مستفيده من هذه الجمعيه. وهي المساعدات هي يعني تقدم بشكل دوري للناس، يعني بشكل انه نحاول نخفف عنهم في ظل الظروف الصعبه اللي هم بيعيشوها.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. في اي قرار عندك للاعتراض او المشي في سير؟
1: اكيد يعني اكيد لازم نتوجه للجهات المسؤوله والمختصه ونقدم الاعتراض، لانه يعني لا يوجد يعني اي عمل نقوم فيه يخل بالنظام العام يعني بشكل او باخر.
0: نعم.
1: يعني احنا بالعكس نقوم بعملنا بشكل صحيح، نقوم بعملنا بشكل يعني بكل شفافيه ونزاهه.
0: دكتور احمد دويكات، الناس على البث المباشر بيسالوا مين الجمعيه ومين اعضائها وايش بتشتغل بالضبط؟
1: يعني احنا كل اعضائها، يعني هم احنا عندنا 7 اعضاء في الهيئه الاداريه، يعني كليتهم يعني هم اعضاء فاعلين ومن المجتمع المحلي وشخصيات اعتباريه تقوم بدورها بعمل طوعي بخدمة الناس، تقديم ما يمكنها لخدمة الناس والوقوف بجانب الناس اللي عندهم ظروف نفسية واجتماعية صعبة واقتصادية صعبة. يعني هذا هو دور الجمعية كباقي الجمعيات الخيرية في الوطن. وبالتالي احنا يعني نعمل تحت ترخيص رسمي من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل مباشر.
2: طب دكتور احمد، الان هذا التوقيت بالذات انت تشعر انه توقيت صعب جدا وقاسي على فئات محتاجه تستفيد من برامج الجمعيه، خاصه انه اقل من اسبوعين بحل ان عيد الاضحى؟
1: بدون شك، يعني احنا الصراحه يعني رايحين باتجاه، يعني المخططات كانت يعني راح يكون عندنا يعني ما يقارب التسجيل ناقص، وبالتالي انت بتحكي على ما يقارب 4-5 آلاف يعني حصه لحم هاي تقدم للفقراء والمحتاجين. يعني بدون شك يعني هو بياثر على الفئات المستهدفة في الجمعية. كذلك الأمر أن مشروع المعمول هو مشروع يعني عمره 10 سنوات، وهذا يقدم بشكل مباشر للناس من أجل التخفيف عليهم، لأنه في نهاية المطاف الفقير يعني بتفرق معه 40-50 شيكل انه هو يوفرها على بيته، لانه اصلا يعني ما بيقدر يجيبها. وبالتالي يعني كل هاي القضايا اللي احنا بنحاول قدر الامكان يعني نبذل جهدنا في تقديم هذا الخير وهذا العمل الخيري للناس، بدون شك انه هو يعني بيساعد بالتخفيف وتقليل الظروف الصعبه والمؤلمه على الناس، خاصه بظل الظروف اللي بعيشها شعبنا الفلسطيني.
2: الله المستعان.
0: الله المستعان. الله المستعان. احنا حنضل معك على تواصل. إذا الدكتور أحمد إدويكات رئيس الهيئة الإدارية لجمعية مديد الخيرية للاحتلال الإسرائيلي أغلقها صباح اليوم وعلق ورقة على بابها إنها ممنوعة من العمل وداهمها من الداخل وصادر مبالغ مالية وصادر مستندات وكمبيوترات وأوراق، فكان الله في عونهم على هذا الأمر. صباح الخير لأخونا رائد أبو خرمة، أخونا وأستاذ عبد الله إصليبي، تحية طيبة إليك أيضا. محمد يعيش أيضا صباح الخير، وعلى صفحة البث المباشر أبو محمد رامز الدلع، حسن الحلبي أيضا، حسن رشيد، أبو علي، صبح حبيشة، يوسف الزمار، وأيضا بسام التيتي، سامر القدع، علام استتي، أبو إبراهيم، حاوية، أبو عبيدة، لم تحل. على الله هالمجلس البلدي الجديد يأخذ هاي الأمور بمحمل الجد، موضوع النظافة، ويشتغل عليها من قلب رب لمحاولة تغيير الأداء وتطويره، وايضا يكون في عقوبات رادعه. من الاخر نقطه وسطر جديد، اللي بدفعش مي وقادر يدفع تقدر انكم تلاحقوه، اللي بوسخ وخاصه كبار الملوثين بسموهم بدك تتبعه بتجيبه، بس انت بالمقابل برضه لازم توفر له مكان يحط فيه الحاويه وتنظفه اول باول حتى يلاقي في انجاز على الارض. جواد هواش يسعد صباحك. دكتور ياسر ابو صفيه ايضا صباح الخير. اخونا جمال علي بيقول كنا نقول عنهم اولاد الميته واليوم احنا اولاد الميته للاسف الشديد. يا اخي جمال والله ما نعرف شو أحكي، بس خليها على الله. وأيضا بقية الإخوة المتابعين على صفحة البث المباشر وعلى الترددات أولا بأول، من تابع معاكم باسل حدادة أيضا، يسعد صباحك أخي باسل. مجدي سمارو صباح الخير أنت وكل المتابعين الكرام. يا أخواننا بما أنه بنحكي عمالنا عن للأسف كل الأخبار اللي جاي صباح اليوم صعبة أو سيئة، لكن في إشي خطير جدا جدا، أنه اليوم بعد العصر لأول مرة على الإطلاق المستوطنين رح يقتحموا المسجد الأقصى المبارك. عادة هم بعد الظهر بيروحوا، لكن اليوم عندهم اليوم وبكرة، بس اليوم أظن مسيرة الأعلام 50,000 مستوطن بده يشاركوا فيها في القدس، وبكرة ذكرى توحيد القدس بالتقويم العبري اللي بصادف يوم نكبتنا، فبكرة بدهم يقتحموا المسجد الأقصى يوم الجمعة، اللي عمرهم بحياتهم ما اقتحموا يوم جمعة. فبكرة اليوم وبكرة في اقتحام للمسجد الأقصى المبارك. رح نسمع للباحث زياد بحيص اللي بيحذر وبنوه وبيحكي للناس على الأقل يتذكروا شو بده يصير في الأقصى. خلينا نسمع.
3: الجمعة القادمة 15/5 ربما تكون أخطر جمعة على المسجد الأقصى منذ احتلاله، لأنها تتقاطع مع الذكرى العبرية لاحتلال القدس. على مدى سنوات تحولت هذه الذكرى إلى مناسبة لحدثين مركزيين، أولا اقتحام المسجد الأقصى صباحا وتحويل ذلك الاقتحام إلى مناسبة لاستعراض السيادة الصهيونية على المسجد برفع الأعلام وبنشيد القوم الصهيوني وباستعراض حتى طقوس دينية كشكل من أشكال السيطرة والهيمنة على المسجد، مثل السجود الملحمي أو الانبطاح على الوجه بشكل جماعي في المسجد الأقصى. في هذه السنة تحديدا تتقاطع الذكرى العبرية لاحتلال القدس مع يوم الجمعة 15/5 والذي هو أيضا الذكرى 78 لنكبة فلسطين، لكن الأهم هنا أن هذه المنظمات بالتكامل مع حكومة الاحتلال ومع شرطة الاحتلال ترى في هذه الجمعة فرصة مواتية لكي تفرض سابقة تاريخية، وهي أول اقتحام للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. عادة عندما يغلق المسجد الأقصى أمام الاقتحامات في هذه المناسبات يكون هناك اقتحام تعويضي، فالهدف هو أن يكون يوم الخميس هو هذا الاقتحام التعويضي، أن يجري فيه اقتحام المسجد الأقصى بدلا من اقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة. ومن ثم إذا ما حصلوا على هذا الاقتحام التعويضي والعدوان، وإذا ما حصلوا أيضا على مسيرة الأعلام التي تنظم في كل سنة في مساء يوم الخميس، يذهبون إلى يوم الجمعة في محاولة لأن يكون أيضا فرض للسابقة التاريخية، وأن يفرض الاقتحام في يوم الجمعة سواء قبل صلاة الجمعة أو بعدها. الهدف هنا هدفين مركزيين، الأول تكريس اقتحام الجمعة باعتباره السابقة الأولى، الثاني أنه إن استطعنا أن نفرض وقتا جديدا للاقتحامات من باب التعويض طبعا، وأن يكون هذا الوقت غير الأوقات المعتادة، يكون وقت بعد العصر ولا بعد المغرب، وبالتالي يتحول إلى سابقة تضاف لكل الاقتحامات اللاحقة في كل الأيام، ويتحول إلى مناسبة لتمديد ساعات التقسيم الزماني للمسجد واقتحامه على مدى الأيام التالية، ثم الذهاب يوم الجمعة لسابقة أخرى وهي محاولة فرض الاقتحام في يوم الجمعة. الحل في مواجهة ذلك هو الرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه، وأن يتحول المسجد الأقصى إلى عنوان لتحرك حقيقي واهتمام حقيقي جماهيري داخل فلسطين وخارجها، لا أن يسكت عن ما حصل فيه كما حصل في إغلاق الأربعين يوم الذي حصل تحركات في داخل فلسطين المحتلة وفي داخل القدس لكن لم يواكبها ما يجب. الآن نحن أمام تحدي جديد، يريد الاحتلال أن ينتقل من إغلاق المسجد الأقصى خمس جمع متتالية في رمضان وما بعده وفي عيد الفطر إلى فرض الاقتحام في يوم الجمعة. الهدف هو أن يكرس الفكرة الآتية، أنه حينما يتقاطع يوم قومي صهيوني أو يوم ديني يهودي مع يوم مقدس إسلامي، فإن الاعتبار الإسلامي في المسجد الأقصى لا يسمو على الاعتبار اليهودي أو على الاعتبار القوم الصهيوني، وهذان الاعتباران وكأنهما متساويان، وبالتالي كما يدخل المسلمون إلى المسجد يجب أن يقتحم المستوطنون المسجد لأنهم أصحاب حق فيه بزعمهم، هذا ما يراد تكريسه، وكأن هناك حقا متساويا بين المسلمين والمستوطنين في هذا المسجد. واليوم ما نجابه به هذا العدوان على المسجد سيحدد كثيرا مستقبل محاولات العدوان المقبلة عليه.
0: يعني للأسف الشديد وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع وكأننا بنتحدث عن الصين ولا عن كوريا ولا عن، يعني ولا حدا سائل ولا حدا بيهتم، وبمر يوم للأسف يوم طبيعي جدا ما يجري في القدس والأقصى، والواحد بيقول يا خسارة لوين وصلنا، لا ناس سائلة لا في أسرى ولا بمسرح. رح نستمع لمقابلات أجراها زملائنا الصحفيين حول إضراب الأطباء، بس قبل هيك حاضر اقرأ الاجتماعيات. حاضر، انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم حسام عبد الوهاب خاطر من أهلنا في بزارية، وأيضا المرحوم إياد السلمان أبو هيثم، والعزاء اليوم فقط ليوم واحد في مخيم عسكر القديم بعد صلاة العصر، والمرحومة أزل الاسم صح فرندات عزة الأغبر عليها رحمة الله، والعزاء في ديوان آل الأغبر، والنساء في منزل المرحومة في رفيديا خلف مفروشات الشكعة لثلاثة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أخونا شادي حنون، يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، صباح الورد. هلا شادي تفضل.
1: كيف الحال؟ الله يبارك. سريع على أخي أبو العز، أول شيء بدي أحكي في نقطة مهمة. في شغلة العربايات اللي بيسوها للأطفال في داخل الأسواق البلدة القديمة، حكينا فيها المرة، وكل الناس صاروا يحكوا إنه قطعوا الرزيون وكذا ولا لآخره. طيب اللي حكى برضه إنه لما أخته تمر من الشارع تسمع المسبات البذيئة والكفر، برضه إما ولا أخته ولا أبوه ولا هو نفسه تنضرب العرباية بسيارته في إجريه، برضه إما ولا أخته تسمع كلمة الكفر والمسبات البذيئة. هذا اللي بتحكي له إياه. لما الإخوان بالبلدية نزلوا سحبوا هذول العربايات الكل انتقضهم. يعني امبارح باب محله 4-5 عربايات أمام الطلاب العيد، كفر، مسبات بذيئة، مسبات يكشف العربايات على السيارات، يمزح مع بعض بالكولا بالعصائر، وأنا رميت بزعيتي على البلدية. يعني هذا الحكي برضي الله الناس اللي بتقول لك إنه أطعت الرزيون
0: كلهم يا شادي، عشان كلهم كل الأولاد هيك يعني؟ عفوا
1: احنا بنحكي انه عمل له الناس مسؤولة عنهم، يعرف مين الصح والغلط. احنا بنقولش كلهم، بس انا اللي بحكي انه يعني لما نزلت الزلزال عملت حملة لهاي الناس، وقلنا قبلهم مرة يا عمي عملوا لهم شفت مسؤول عنهم، شوفوا مين اللي منيح مين العاطي مين اللي مستاهل مين اللي مش مستاهل.
0: نعم.
1: شوفوا مين الاخلاق. هذا اللي حكينا قبل مرة، ما انه نتعرضهم، ما حكينا نطارد حدا بسابه والعز. أول مرة حكيت أنا عند عمين.
0: لا أنا بقول كلهم هيك، كل يعني كل الأطفال.
1: والله ما بعرف ينزل يسألوا شو في البلد. يعني أنا بسمع، أنا صرت أسمع إنه الخراف والحاسيس قدام الناس، ولا يا عمي نشكي منهم أصحاب المحلات كذا، مش الكل. بين عمره طول عمرهم طول عمر العربايات محترمين بسوق بالأسواق، عمرنا ما تضايقنا منهم، عمرنا ما حد سمع منهم العربايات اللي بيكونوا قاعدين بسوق الداب وبالدخلات وبنقلوا طلبات داخل البلد.
0: نعم.
1: أخي أبو العز إحنا مش ضد الأولاد، بس لما بيكون الولد عمره 5-6-7 سنين على الشارع وبمزح، ما هذا ولد مكانه في البيت، مكانه في المنتزه، مش مكانه بالشارع ويجيب عرباية. أنا بيجي بقول لك الناس الظروف ومش الظروف، ماشي يا عمي، لما نبدأ أنزل الولد بدي أشوف سلوكياته برضه.
0: نعم.
1: مش لما أنا امبارح باب محل عندي زباين وبيلعبوا والمسبات البذيئة أبدان النسوان، معيب. وهذا الحكي برضه بيع اللي بيعكس لما ولد بيلحق مره لانه بدوش تعطيه 40 ولا 50، بدوش ما بده ياخذ 20 ولا 10، بده ياخذ 40-50 من السوق الشرعي للدوار. اذا ما تطوش يا ويله. وهذا الحكي اسال، وهذا الحكي وصل للبلديه وصل للناس المختصه. يعني مش ضدهم، يعني والله ما احنا ضدهم، بس الناس اللي بتقول لك قطعتوا الرزق يعني ترضى انه تنزل على السوق يصير هيك. يعني واحد الناس سيارته موديل سنت بالشارع ضربوا له فيها، شوف دائما بده يضرب بلاد.
0: وانا بما انك انت بتحكي عن هذا الموضوع، انا برضو لاحظت شغله سيئه منتشره بشكل هائل، المتسولين اللي بشكل جديد. يعني بتكون ماشي بالشارع، ماشي واحد قدامك او صبيه او شاب كبير صغير، مرحبا يا عمي، تفكر بدي اسالك عن مكان، تفضل، بلاقيش معك 10 شيكل. بتلاقي واحد واقف او قاعد، حتى سيدات بتكون مارقه بتقول لك مرحبا يا خالتي، انت برضو بتفكر بدي اسالك عن مكان، تفضلي، بلاقيش معك 20 شيكل. وللأسف إنهم بلحقوا زوارنا من أهل الداخل بشكل كتير كبير، وأنا لاحظتهم أكتر من مرة بتشعبطوا بالسيارات وبضلوا لاحقينهم مع فترة طويلة. يعني بتكون المرة طالعة من محل بيع ملابس مثلا، بضلوا ماشي معها الولد 20 و30 و50 متر وبلزق فيها. هلأ وفي ناس برضو يعني طريقة أسميها، يعني آسف على الكلمة، تسول لا مباشر، مثلا بده يبيع مي، لا شكرا يا خالته، لا أعطيني يشتري. هلأ أوكي اللي ببيع حتى لسه أهون من اللي بطلب من غير ما يبيع، حتى يعني بهاي الطريقة. فالله أول إشي الله يكون بعون العباد، ما حدا بينكر إنه ممكن جزء منهم حقيقة وضعه هو اللي دفعه، بدل ما يروح المدرسة ينزل على السوق. لكن إحنا بنحكي عن التصرف أكتر منه عن الفكرة.
1: هي أنا اللي بتحكي فيها، أنا صارت معي أول امبارح، أنا صارت معي شخصيا. يعني إجت واحدة السلام عليكم وعليكم السلام كذا كذا كذا، أنت تتفاجأ ماشي بتكون على الدوار أو ماشي أنت وعيلتك، مطلع واحد خط مية أو خط بحارة، تكون تشارب من اللي قبل كذا، بيجبرك وبحشرك وبيضغطك. طيب يجوز احنا من الولاد، بس لما بشوفه لما بيجي السيارات الغربيه بنزل فيهم، واذا ما اخذش بيخلع هذيك المسده. احنا بدنا تنزل الناس المسؤوله والمراقبين على البلد، يشوفوا يعني من المحتاج خليه الله يرزق الجميع. والله احنا مش ضد اي حدا، والله يا ابو العز انا مكالمتي والله العظيم ما ضدنا، بس انا انه يعني والله العظيم انا اتضايقت امبارح، بس من باب المحل قاعدين والمثبات العاطلة
0: لا حول ولا قوة إلا
1: عيب.
0: بالله.
1: بتسيء هذا بتسيء إلنا، بتسيء
0: نعم. نعم.
1: كأهلنا، بس إنه تبن بلدية، المال بلدية إجت واحد اثنين ثلاثة، قال الله أكبر. بلاش يا عمي، شوفوا مين محتاج، شوفوا الولد اللي سمعته طيبة خليه، واللي مولده نطحيه رمي على يجي ياخذوه، يعني الشرطة والبلدية هن هن أحمر.
0: إن شاء الله تكون الرسالة وصلت شادي. سريعا سريعا في دقيقة.
1: احنا مش ضدهم، احنا ما هنا ضدهم، الله يعينهم، الله يعين العباد، بس ولكن
0: وصلت.
1: هذا الحكي بسيء وبدنا ترتيب لهم. الله يسعد
0: نعم. صباحك، الله يسعد صباحك، تحياتي شادي،
1: كثير
0: الله يحيي اصلك. اهلا بك، اهلا اهلا بك. نطلع فاصل سريع مستمعينا الكرام.
2: الساعة الآن 8 صباحا.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
5: وأول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمل، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: لأن صحتك أولوية ولأن الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد. عدنا لكم بعد هذا الفاصل وعلى الهواء مباشرة، والجولة الصباحية الإخبارية عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. التذكير مرة ثالثة، الاحتلال الإسرائيلي أغلق جمعية مديد الخيرية في نابلس ووضع كتاب أو وضع ورقة عليها بقرار إغلاقها من الحاكم العسكري الإسرائيلي. نقول صباح الخير للإخوة المعلقين الكرام، صباح الخير لأخونا عمار الشكعة، تحية طيبة أيضا لعصام الشحروري، صباح الورد من المسجد النبوي الشريف، تحية الله يتقبل منك ومن كل حجاجنا. أخونا محمد كمال أبو كريم بقول أتمنى أن يكون اليوم والأيام القادمة إنعاش للذاكرة عن النكبة والأقصى، هذا جاهدين اللي بنحاول نعمله إن شاء الله. حمزة أبو صفية يسعد صباحك، المهندس يزن جبر أيضا صباح الخير، أبو عمر عنان الشامي وأخونا الأستاذ غازي عنتري أيضا يسعد صباحك، وعلى البث المباشر أيضا أخونا يوسف الزمار، فريد حسن، تحية طيبة دكتور سمير الخياط، مصطفى التمام، مؤيد العبد، صباح الخير لكم ولكل المتابعين على البث المباشر. مثل ما ذكرت قبل الفاصل، زملائنا نزلوا على الميدان وقابلوا المواطنين اللي كانوا في المستشفيات وحكوا موقفهم جراء إضراب الأطباء، نستمع.
1: برضو لصالح الدكاترة، ليش؟ هلا أنت بتيجي على الحكومة، أي نعم ما فيش دواء وفيش كذا، بس بتيجي بتتعالج بكتب لك كروشيه، طيب الله أعلم كيف بدك تدبري حالك، مش مشكلة. بس أنت لما بتروحي على الدكتور، دكتور بالعيادات الكشفيات من 100 واطلع، يعني عفوا دكتور القلب 50 دينار. يعني هذا كله لصالح مين؟ يعني كل الإضراب اللي بيعملوه الدكاترة لصالح الدكاترة. لف كل العيادات، العيادات كلها مليانة، المؤسسات الحكومية فاضية، عرفت كيف؟ هذا حرام، يعني حرام حرام حرام حرام.
2: سيد العزيز، انت شايف كيف الأوضاع البلد أول إشي، بعدين انت شايف عليهم حق وإلهم حق، الحق اللي إلهم إنه بياخدوش معاشات، والأوضاع السيئة الراهن الموجودة هسه في البلد، الحق اللي عليهم يا سيد العزيز انت ملائكة الرحمة باعتبار، فالمعاملة مع الله. ولما تيجي عالج مريض مش ضروري انت عشان تاخذ مصاري، انت تعالج عشان المصاري ولا بصر شو
3: بس يضرب الاطباء والممرضين، انه بشكل عام الوضع تعبان، يعني مش بس على على الاطباء والموظفين، وعلى المعلم وعلى العامل وعلى التاجر وإشي، فالوضع تعيس على الجميع. يعني هلا المريض اللي بده وين يروح وين يجي، يعني يموت ما بيصير، لازم نتحمل ربنا يغير حالي بأحسن منه يا رب.
1: الله يضرب الأطباء، هذا إشي غلط، بس معهم حق إنهم ملزمين الدارين لبنوهم أتحابهم وأجارهم، بس المواطن ما يلزم إنه عبط المريض الحاجة للعلاج تبعه بس مش أكثر، يعني وهذا
4: بيعبي
1: على المجتمع كله.
4: هذه الأطباء كفكرة، إضراب الأطباء والممرضين كفكرة إنه غلط، لأنه المواطن هو في الآخر اللي رايح يعاني. كأنا بالنسبة إلي مثلا، إلي عملية قاعدة بتتأجل كل أكم يوم، بيأجلوا مني لشهر لشهرين لثلاثة، شو ذنب المواطن؟ طبعا هم لهم حقوق، بس في بتصور إنه لازم يكون في أساليب تانية أخرى إنه التعامل فيها مع الحكومة، غير إضراب اللي هو إحنا الشعب اللي بيتحمل نتيجته. أنا متصور إنه هذه الفكرة لازم ينهج نهج تاني، ويطالبوا بالحكومة بأساليب أخرى غير إنه يعاقبوا الشعب. أنا بسميه عقاب، عقاب لأنه إحنا اللي عادين منها. أخذنيش يعني هذه كلها آراء، والآراء بترجع لإلهم هم. إن شاء الله إنهم بلاقوا حل، إن شاء الله إن الحكومة بترضيهم، وإن شاء الله بنرجع لطبيعتنا وبنرجع نتعالج في المستشفيات.
0: إذن آراء الشارع الفلسطيني بالنسبة لإضراب الأطباء اللي شارف على دخول يومه الخامس وتعطيل كامل في القطاع الصحي الحكومي، انضم إلهم أيضا الصيادلة، وانضم إلهم العديد من القطاعات الصحية، وبالتالي أعتقد المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية يعني شلل كامل فيها، والمواطن مش عارف، هو بقول لك أنا معهم ياخدوا حقهم، بس برضو أنا مين بده يدير باله علي، مين بده يعالجني، مين أنا ومعاه مصاري بروح على مستشفى خاص، مش روح بيستنى الدور طابور طويل عريض الله أعلم إمتى يجي دوره أو ما يجيش. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، بس بالحال اللي وصلنا له. لكن كل اللي بنحكى ما بيجيش نقطة في بحر اللي بيصير في غزة. وزميلنا لؤي حجازي، صباح الخير.
5: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي أخي لؤي. يعني أنتم من غير إضراب فيش مستشفيات ولا أنا غلطان؟
5: الوضع في قطاع غزة طبعا سيء جدا، يعني كثير من المشافي قطاع غزة خرجت عن الخدمة، مثلا زي المستشفى الأندونيسي، مستشفى كمال عدوان، هذه مستشفيات أيضا مثلا رفح المركزي أبو يوسف النجار، كثير من المستوصفات أيضا والمراكز الصحية خرجت من الخدمة بفعل تدمير الاحتلال لها أولا، أو أنها موجودة اليوم داخل منطقة الخط الأصفر، وبالتالي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة في قطاع غزة تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة. نتحدث عن المستشفيات المركزية، أما العيادات ف يعني لولا وجود العيادات الميدانية للتنفيذ الأحمر والصليب الأحمر والمستشفيات الميدانية كالأمريكي والبريطاني ومنظمة الأطباء بلا حدود، فكان فعليا الأوضاع في قطاع غزة يعني سوداء جدا وسيئة من ناحية صحية. لكن بشكل عام يعني القطاع الصحي يعاني بشكل كبير في قطاع غزة بسبب عدم وجود أطباء يعني عدد كافي، وعدد وجود مباني وأجهزة ومعدات وأدوية، فبالتالي أتحدث عن قطاع متهالك ومنهار تماما في القطاع.
0: كيف الناس مدبر حالها لؤي؟
5: يعني قبل ما أتحدث عن الأوضاع يعني الإنسانية، خلينا أعرج سريعا ميدانيا. كان هناك حركة نشاط يعني كبيرة جدا لمسيرات الاحتلال خلال 24 ساعة، كان هناك إطلاق نار منها وإلقاء قنابل في مختلف مناطق قطاع غزة، أكثر من 20 إلى 25 حالة سجلت بسبب المسيرات الإسرائيلية الكواد كابتر، يعني إما ألقت قنابل على تجمع مواطنين أو أنها أطلقت النار عشوائيا على تجمعات مواطنين. لكن يعني بفضل الله لم يسجل شهداء خلال أقل من 24 ساعة الماضية. كان هناك عدد كبير من الإصابات نقلوا إلى المستشفيات، ولكن لم تسجل يعني أعداد شهداء جديدة خلال 24 ساعة الماضية. هذا أولا. ثانيا، عندما نتحدث عن الوضع الإنساني سامر في قطاع غزة، كان بالأمس في هناك تقرير لمركز غزة لحقوق الإنسان تحدث عن سوء التغذية في القطاع. حوالي أكثر من 71 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر سوء التغذية الحاد في قطاع غزة. طبعا هذا سبب تراجع تدفق المساعدات بنسبة حوالي 37% وفق تقارير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا. وبالتالي نتحدث أنه 71 ألف طفل يعني معرضين لسوء التغذية الحاد، منهم فعليا كما قالت مصادر لمركز غزة لحقوق الإنسان 13 ألف طفل يعانون من وضع شديد الخطورة نتيجة سوء التغذية، وهناك حاجة ملحة لعلاج مكثف وغذاء علاجي لهؤلاء الأطفال. لحوالي 13 ألف طفل هم من يعانون سوء التغذية بشكل حاد. وبالتالي عندما نتحدث عن هذه الأوضاع نتحدث عن أوضاع صعبة جدا، ويعني خاصة أنها بتمس الأطفال دون سن الخامسة. أيضا قالت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 100 ألف طفل وحوالي 37 ألف سيدة حامل ومرضعة، هذول يتهددهم سوء التغذية. طبعا هذا كله سامر بسبب أن الاحتلال يمنع دخول المواد الغذائية المهمة لقطاع غزة ويدخل الثانويات لقطاع غزة. يعني وفق الإحصاءات حوالي يعني الاحتلال لم يلتزم إلا بأقل من 40% من عدد الشاحنات المتفق عليه وفق وقف إطلاق النار، وبالتالي نتحدث عن عجز في كل المواد الغذائية والأشياء المهمة لبناء جسم الإنسان، خاصة الأطفال وخاصة التي تحتاجها السيدة الحامل أو المرضع. وبالتالي نتحدث عن أوضاع صعبة جدا في موضوع الغذاء في قطاع غزة. يعني البيضة اليوم في قطاع غزة السامر وهو عنصر أساسي لبناء الجسم للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، البيضة الواحدة بتنباع بأربعة شيكل وخمس شواكل. طبعا
0: البيضة بأربعة شيكل،
5: البيض بأربعة وخمس شواكل صحيح، يعني صفط البيض وصل لحوالي 100-120 شيكل، يمكن اليوم تراجع سعره قليلا إلى 80 شيكل، طبعا في السوق السوداء لأنه مش متوفر، عندما يكون هناك وفرة في البيض قليلا يباع بأسعار يسمى أسعار الاقتصاد الوطني، يعني الوزارة الاقتصاد هي تراقب على أسعاره، مفترض ينباع الكرتونة البيض بحوالي من 35 إلى 40 شيكل، لكن هذا بتجده في المحلات قليلة جدا، بيكون هناك رقابة من الاقتصاد، لكن في السوق السوداء بينباع اليوم كرتونة البيض من 80 إلى 100 شيكل للكرتونة، البيضة الواحدة بتنباع مثلا 3 بيضات ب 10 شيكل، الأربع بيضات ب 10 شيكل أو ب 12 شيكل، يعني حسب كل تاجر وضميره يعني نوعا ما. لذلك عندما نتحدث عن سوء التغذية في قطاع غزة، كل هذا سببه أن الاحتلال حتى اللحظة يمنع دخول الكميات المطلوبة والمتفق عليها وقف إطلاق النار. اتفاق وقف إطلاق النار يعني أفضل التقديرات بأنه الاحتلال التزم فقط ب 40% من نسبة ما هو تم الاتفاق عليه، وأيضا نوعية الأمور اللي بيدخلها الاحتلال سامر، الغذاء يعني أغلب الشاحنات بتكون عبارة عن شوكولاتات وشيبسات وأمور يعني غير مفيدة ومضرة أساسا على صحة الأطفال ويعني أصحاب الهشاشة أو المناعة الهشة في قطاع غزة. طبعا هذا كله ناهيك عن أنه الاحتلال لم يلتزم إلا ب 15% فيما يتعلق ما تم الاتفاق عليه من الوقود والغاز، يعني 38 أو 40% من شاحنات الغذاء والمساعدات و 15% فقط من الوقود والغاز، وبالتالي نتحدث عن أوضاع فعلا إنسانية صعبة في قطاع غزة، ويعني للأسف الاحتلال ماضي في سياسة قتل الفلسطينيين إما بالنيران أو بالتجويع والحرمان، لذلك الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب جدا، وهذا ما يؤكده أكثر من مركز حقوقي وأكثر من مؤسسة دولية عندما نتحدث فقط عن موضوع سوء التغذية في قطاع غزة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يكون في العون يا رب العالمين. خليني أسألك سؤال، مبارح كان في بيان أكثر من جهة أنه الاحتلال الإسرائيلي مش سامح لكثير من السياسيين والغربيين يدخلوا على غزة، واللي دخل فيهم على غزة بيتم معاقبته، ومن دنوف مبارح صرح تصريح أيضا حتى حماس اعتبرته غير كفؤ لمتابعة ملف إدارة غزة.
5: صحيح، يعني هي خيبات الأمل تتوالى تطلن على رؤوس الغزيين، يعني تصريح من الجنوب بالأمس كان يعني له وقع سيء جدا على نفوس الغزيين، يحاول تحمير قطاع غزة والمقاومة في غزة كلها مسؤولية وقف عجلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يبرئ ساحة الاحتلال، عندما اللي بفعلا يعني بيعيق تنفيذ وقف إطلاق النار بكل حذافير هو الاحتلال، ويربط طبعا من جنوف متبنيا رواية الاحتلال انه كل شيء لازم يتم بتسليح.
0: هم بيقولوا انه حماس، بيقولوا انه حماس غير ملتزمة بتنفيذ سحب السلاح.
5: صحيح، يعني هي هذه جزئية واحدة من الاتفاق، لكن هل اسرائيل نفذت ما عليها من الاتفاق؟ دخلت الشاحنات، فتحت معبر رفح لاجلاء المرضى، اوقفت مسلسل القتل والقصف، هل يعني ساعدت في ادخال الادويه للمستشفيات؟ اسرائيل لم تلتزم شيء بالنسبه لقطاع غزه، ولكن مشكله يعني المجتمع الدولي وخاصه اليوم ميلادونوف دائما الحديث عن تسليم السلاح. اولا يعني اذا بنتذكر تصريح لنتنياهو قبل اشهر قال انه السلاح الموجود في قطاع غزه اليوم هو سلاح خفيف، لا توجد صواريخ ولا توجد مقذوفات ثقيله، انما هي عباره عن اسلحه الكلاشينكوف و المسدسات وما إلى ذلك، وتحدث في متى عن 60,000 قطعة سلاح موجودة في قطاع غزة. هذا تصريح نتنياهو قبل عدة أشهر، لأنه لو قال نتنياهو أنه موجود في قطاع غزة صواريخ ومعدات وراجمات وما إلى ذلك، فهذا يدينه بالأساس، يعني أنت عملت حرب حوالي سنتين ونص وفي الأخير حتى اللحظة لم تقضي على قدرات حماس الصاروخية، فهذا يدينه وليس في صالحه. لذلك هو تحدث سابقا أنه موجود سلاح عبارة عن قطع فردية. هذا الأمر حماس قالت أنه مش معناش مشكلة أنه نسلمه، ولكن بالمقابل يجب أنه نمشي في هذا الاتفاق خطوة بخطوة ورزمة واحدة، أنه يتم فتح المعابر وإنهاء الانتحاب الاحتلال واستلام اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ومن ثم بتم الحديث عن السلاح المقاومة. للأسف اليوم ميلادونوف يتبنى رواية الاحتلال أنه أولا يجب تسليم سلاح المقاومة، وهذا طبعا يعني هناك تخوف في قطاع غزة. يمكن

0: بالنسبة لأهالي قطاع غزة يعني يسبب الكثير من القلق مثل هذا التفكير. أضف إلى ذلك أن الاحتلال طبعا زي ما تفضلت سامر أنه بيعاقب أي مؤسسة دولية أو جهة دولية تبعث مندوبيها، وبالأمس أو أول أمس ما جرى مع مندوب أو نائب الأمين العام للأمم المتحدة، تم حجزه في مطار بن غوريون لساعات والتحقيق معه، ومن ثم الاحتلال قال بأنه كان هناك خطأ في تشخيص
1: تخيل.
0: الشخصية. يعني الأمر يعني ما هو معاه جواز الأونروا الأمم المتحدة، الجواز الدبلوماسي الأزرق، يعني واضحة الأمور، لكن هو يحاول أن يهرب من هذا الأمر. أضف إلى ذلك أنه الاحتلال مش بس هيك، يعني حتى أساطيل الحرية والصمود المتكررة يمنعها. اليوم من المقرر أن يتوجه أسطول جديد من السواحل التركية والمغاربية إلى قطاع غزة، أسطول الصمود 3 اليوم مفترض أن يتحرك بضم حوالي 400 ناشط من 70 جنسية على متن حوالي 54 قارب، من بينهم 100 طبيب، ومن بينهم أو بيحملوا معهم معدات طبية وأدوية. طبعا هؤلاء المتضامنين تحركوا أو حيتحركوا اليوم فعليا من الموانئ الموجودين فيها، ولكن هناك توقع بأن الاحتلال سيعترضهم للمرة الثالثة. هل العالم سيتحرك هذه المرة ويجبر الاحتلال على إدخالهم لقطاع غزة، لأنه يعني معظم هذا الأسطول هو أسطول طبي؟ فبالتالي عندما تسمع الرواية الدولية ورواية ميلادونوف أنه بيتمنى أو يتبنى رواية الاحتلال ويضرب بمعاناة الفلسطينيين عرض الحائط، هذا أمر يعني يصيب الأهالي قطاع غزة بخيبات أمل. يعني اليوم الخيمة صارت ممنوعة تفوت، كنا نتمنى الكرفان أنه يفوت مع وقف إطلاق النار، اليوم بنقول لك يا عمي بس دخلنا الخيمة، الخيمة انهارت مع فصل الشتاء والصيف للعام الثاني على التوالي. في بعض الأمور أيضا تصيب الفلسطينيين بخيبات أمل، الموسم الثالث للحج على التوالي في قطاع غزة محروم منه أهالي قطاع غزة، فبالتالي في هناك منغصات كثيرا على قطاع غزة. إذا ما تحدثنا أيضا عن الأمور اللي بتنغص، التكيات عددها انخفضت بشكل كبير لأنه المطبخ العالمي أغلق مجموعة كبيرة من تكياته وسرح حوالي 480 من العاملين معاه بالنظام اليومي، لأنه طبعا بيتحجج بأنه الاحتلال لا يدخل له موارد غذائية حتى يتم تشغيل هذه النقاط، نقاط التوزيع والطبخ، وبالتالي سرح الموظفين. فبالتالي نتحدث عن حوالي 480 أسرة انخرب بيتها بسبب أنه الاحتلال لا يدخل أقل القليل للمطبخ العالمي حتى يقدم تكيات للناس الجائعة في غزة. لذلك الثورة سوداوية فعليا في قطاع غزة للأسف. تصريحات مثل تصريحات ميلادونوف يعني تزيد المعاناة على أهالي قطاع غزة، ويعني إحنا فعليا في القطاع مسلمين يعني، بس خلصونا
1: والله
0: حتى نشوف حياتنا. يعني هذه السنة الثالثة على التوالي، طلاب يعني فقدوا مستقبلهم، الناس اللي كانت
1: والله الفيديوهات يا لؤي اللي أنا بحضرها يعني الوضع مرعب مرعب حقيقة
0: طيب. يعني
1: يعني.
0: احنا المقاومة الوحيدة اللي بنعاملها او يعني اللي بيقوم بها اهالي قطاع غزة هي مقاومة الجرذان والكلاب
1: يا
0: الضالة في
1: رحمة
0: الشوارع. يعني
1: الله.
0: صار في حملات لهذا الامر، يعني وصلنا لمرحلة انه نزل سقف امال الفلسطينيين في قطاع غزة وسقف مستقبلهم وتطلعاتهم الى الحد الادنى. وبالتالي يعني التصريحات مثل تصريحات ميلادونوف عندما يتبنى رواية الاحتلال تماما يعني تصيب الفلسطينيين بمقتل للأسف في قطاع غزة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يثبتكم ويقويكم يا رب، ورغم هيك
0: آمين
1: رح
0: جميعا.
1: نضلنا يعني داعمين باللي بنقدر عليه إن شاء الله. إن شاء الله
0: حياكم الله،
1: يومك سعيد. شكرا شكرا لؤي، تحياتي زميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة. قبل الختام منقول صباح الخير لكل إخواننا المعلقين، ومنقول كان الله في العون أخونا أبو محمود أبو وهدان. عصام الشحروري يسعد صباحك، بحكي معنا وبيبعث لنا رسائل وعلى جبل أحد، إن شاء الله ربنا بيتقبل منك. سعد عواد، دكتور محمد ملاح، بلغكم الله العشر من ذي الحجة ووفقكم لأنواع الطاعات جميعها، بارك الله في عمرك. دكتور حسام خريم أيضا يسعد صباحك، وأخونا حسن زلعاط أيضا صباح الخير. أبو كنان تحياتي خي العزيز، أنت وكل المستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية الإخبارية من راديو حياوة. إلى هنا نصل وإياكم نهاية هذه الجولة، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين.

0: الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم. احتضنا عراقة وأصالة وسدرة كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: تزايدت الطقوس الدينية التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى بشكل ملحوظ، حيث تمارس تحت حماية قوات الاحتلال. تشمل هذه الطقوس صلوات علنية وصامتة، بالإضافة إلى احتفالات مثل مباركات الزفاف واحتفالات البلوغ. تسعى جماعات الهيكل إلى تحويل المسجد الأقصى إلى مكان يهودي مقدس، مما يؤدي إلى تغيير هويته الإسلامية ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني. تتضمن أبرز الطقوس صلاة الصباح شحاريت وصلاة بعد الظهر منحاه، بالإضافة إلى صلاة الشماع التي تعتبر أساسية. تمارس أيضا بركات الكهنة تحت إشراف الحاخام، بينما يمثل السجود الملحمي أقصى درجات الخضوع. يستخدم نفخ البوق كإعلال للصلاة، ويقوم المستوطنون بمحاولات إدخال القرابين النباتية والحيوانية إلى الأقصى خلال الأعياد. تمارس أغاني وهتافات تعبر عن الهوية الإسرائيلية، ويدخل الكثير من المستوطنين المسجد حفاة اعتقادا بقداسته، مما يعكس محاولاتهم لربط هويتهم اليهودية بالمكان.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياة.بي اس

0: صباح الخير لأصدقائنا الدائمين والمتجددين، صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا على 100.8، لكل حدا بسمعنا من خلال اللايف اللي رح يكون موجود بعد شوي على صفحة راديو حياة، صار موجود على الفيسبوك أو مثلا من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. صباح الخير للي بنسمع صوتهم على 23 79 143، وكمان الفئة الصامتة يا صباح الوردات، احنا هيك بنحب نتعرف عليكم. صباح الخير لستات البيوت، يا صباح الوردات والفلات، نهاركم ان شاء الله اليوم يكون مثل ما بتتمنوا وافضل باذن الله تعالى. كمان صباح الخير اكيد لكل حدا بيحب الخير لغيره مثل ما بيحبه لنفسه، وبتمنى الخير لغيره مثل ما بتمناه اكيد لنفسه.
1: في بالك ضل
0: خير؟ طبعا.

كمان يعني بدنا نقول اليوم وكل يوم إن شاء الله الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل ما تفارق وجوهكم بإذن الله تعالى. صباح الخير للبلاد ولأهل البلد، ويعني دايما نحب نقول إن شاء الله هيك بيجي يوم نشوف بلادنا آمنة مطمئنة تنعم بأمان وسلام بإذن الله تعالى. صباح الخيرات كمان للي بلش يشاركنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم، بس قبل طبعا نقول صباح الخير لهندو اليوم. هندو اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الفل.

0: لكل حدا لسه عم يشرب فنجان قهوته كمان. صباح الخير هندي، صرت مخلصة الفنجان؟ ليه طيب انت عم بتقللي؟
1: لا
0: انا
1: بكون شاربه
0: يعني. طيب اليوم سؤالنا بيقول، او قبل ما اقول عن سؤالنا، في عادات احنا اتعودنا عليها لدرجة صرنا نعتبرها انها طبيعة، بس عمرنا فكرنا انه هاي العادة ممكن بتسبب لنا التوتر. مثلا ممكن تعمل مقارنات، ممكن تعمل احراج كتير للناس، يمكن حدا او يمكن كلنا ما بعرف نفسنا تنتهي بعض الثقافات الموجودة عندنا. مثلا زي انك انت تحكم على الشخص اللي قبالك مثلا لانه فلان قالك عنه، او تحكم عن الشخص اللي قبالك مثلا على طريقة عيشه، كيف هو بعيش، كيف هو بلبس، شو هي خياراته. مثلا أحيانا منحس إنه هذا الإنسان ببالغ كتير بالمجاملات، مثلا على سبيل المثال. هاي المجاملات مشكلتها شو؟ بتجبرنا نعمل فوق طاقتنا إذا عنا حدا بحياتنا هيك. فاليوم هيك نخلي الموضوع بإيديكم، بين جيبكم مثل ما بيقولوها. لو معكم ممحى محاية وبدكم تمسحوا فيها عادة اجتماعية أو عادة اجتماعية واحدة من مجتمعنا، شو بتختاروا؟ شو ممكن تمسحوا؟ هل ممكن تمحوا المظاهر الخداعة أو المظاهر الزايدة أو تدخل بالخصوصيات أو العتب الزايد على سبيل المثال، أو هيك واحد يتبقك مثلا؟ دول الناس الدبقة. فلو معك أنت محاية، معك انت محايا تمسح فيها عادة اجتماعية واحدة بمجتمعنا، شو رح تختاروا؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: مستمعينا الكرام نجرب نقلل بس من يعني مدة المكالمات علشان مبارح كان عندنا كتير ضغط وما لحقناش. فصباح الخير.
1: الله يسعد صباحك، صباح المستمعين، صباح راديو حياة، صباح متابعين راديو حياة.
0: صباح النور.
1: يعني موضوعك اليوم حلو وحساس، يعني قديش بتقول حساس، لسه أكثر من الحساس. هلا في ناس إحنا ما بنراهن عليه، في مثلا أنا لساني حلو من يوم ما الله خلقني، بحب الكلام الحلو أحكي مع الناس، بحبش يكون لساني بذيخ، بحب هيك مثلا تيجي تصبح علي أرد عليك صباح الخير، الله يسعد قلبك، الله يسعدك، الله يخليكي.
0: أيوة.
1: مش أكشر بوجهك ولا هدين صباح الخير. فيش حد براهن على حدا في الموضوع هذا. وإحنا اليوم الشارع تبعنا شارع مدرسة اسمه، كيف مدرسة؟ كل يوم بتتعلم من إنسان كلام شكل، كل يوم بتاخذ من إنسان درس جديد، كل يوم بتاخذ صفحة جديدة، يعني ما في حد بيجي بقرب لك لا منيح ولا عاطل، بتقوله والله بسم الله ما شاء الله عنه قسوم إنه منيح وخدوم وخدوم، بس هيك مظهر، أما داخليا بتعرفيش كيف داخليته. هيك الوضع تاع الناس، يعني الله يكون بعون الناس على هالهم اللي موجود عليهم، يعني الوضع السياسي الموجود عندنا صار تقريبا 3 سنين من يوم إنه القطاع معاشات الموظفين، ومن شهرين ثلاثة القطاع معاشات الجرحى والأسرى والشهداء والشؤون الاجتماعية، وعندك الطب وعندك التعليم، كل المجالات هاي غيرت الناس نفسيتها. يعني بيجي بني آدم بقول لك بعد اليوم 100 شيكل بخليهم أصرف على حالي، من أول لو كان واحد يطلب 100 بقول لأخذهم.
0: نعم.
1: يعني الشارع هو اللي بعلمك عماله. والله يسعد صباحك
0: يا هلا، أهلا وسهلا فيك، صباح الخير على 2379143. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أبو علي صباح الخير للكادحين، صباح الخير للمعلم العامل، صباح الخير للطبيب والطالب والفقراء والغلابة، صباح الورد للغلابة. بيقول هو بيمحي العادة اللي بتجعل الفرد يعيش حياته لإرضاء الناس والخوف من كلامهم والتركيز على السعادة الشخصية تحديدا. أم العبد صباح الأمل والتفاؤل وصباحكم خير وعافية. أنغام وهند أهلا وسهلا. رافع شاهين يسعد صباحكم والصباح جميع المستمعين. أم أمير المصري هلا هلا والله ونورت يا أم أمير، الله أو أم عمار عفوا انعجقت على الفاضي، أم عمار صباح الورد، هذا لما بتقرأ الاسم غلط يلا مش مشكلة، صباح الورد يا أم عمار أهلا وسهلا. وعبادة ضحكت هند صباح الورد والمحبة لمستمعي راديو حياة، يومكم مليان راحة أخبار حلوة ضحكات من القلب، وخلي صباحكم بداية لكل شيء حلو. أهلا أهلا يا عبادة. بهي صباح الفل والياسمين كمان. يوسف أسعد الله صباحكم بالخير والسرور، صباح الورد يا يوسف أهلا وسهلا فيك. لو بدك تمحي عادة اجتماعية واحدة من عاداتنا في مجتمعنا شو راح تمحي؟ خلينا نقول لا أبو غالب صباح الخير أهلا أهلا. صفاء ترتير يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير للبلد وأهل البلد. بتمحي الثلاث خيارات لو بطلع بإيدها، خميسكم وناسة، والله زمان عن وناسة وقناة وناسة بتتذكروها؟ بتتذكري صباح الورد بارفش خميسكم وناسة، خميسكم ونيس يا صفاء صباح الورد. سوزان المصري صباح الخميس الجميل، هلا هلا برزوان الله يسعد ليها الصباح، رزوان صديقة الصدوقة. لا أكيد صباح عليكي، صباح الخير أنغامي يسعد لي صباحك، صباح الفلات يا قلبي. عبادة لو معه محاية بمسح عادة التدخل بخصوصيات الناس. ليه؟ لأنه بتخلي الواحد يعيش تحت المجهر طول الوقت، وكل قرار أو خطوة بيصير عليها تعليق وحكم من الكل. الناس بترتاح أكتر لما بتتعلم تسأل عن الأحوال بمحبة مش بدافع الفضول. وليلى هريش يا صباح الفل، وإم عامر صباح النور والسرور الله يسعد لي صباحكم وأوقاتكم، صباح الفلات يا إم عامر أهلا وسهلا فيكي.

صباح الخير من جديد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو معكم محاية لتمحوا عادة مجتمعية من عاداتنا أو بمجتمعنا، شو ممكن تمحي؟ هل رح تمحي المظاهر الزايدة، التدخل بالخصوصيات، العتب مثلا، العتب الزايد هيك بيوجع الراس أحيانا، شو ممكن تمحو؟ هات نشوف يوسف لو معه محاية بيمحي كل الشغلات المرهقة على الشباب اللي بتفكر تحديدا بالزواج، يعني عزايم الغداء، العشاء، الملاك، الجاهة، الشوفة، الكوشة، جلسة تصوير، خلص حفلة شباب للعريس وعرس للعروس بشكل بسيط غير مبالغ فيه، والتكاليف هاي يستغلوها يعملوا شيء لهم العرسان، يعني لما يتجوزوا ما يكونوا مرهقين بالالتزامات. بيمحي كل هاي الأمور اللي بنات اليوم بتحلم فيها، بتفكرها شيء أساسي من اللي عم بتشوفه بالسوشال ميديا، بالذات بهيك ظروف. في عادة بنابلس ما بيحبها يوسف، هي زيارة القبور بأول يوم العيد، هاد يوم فرح مش يوم الناس تروح تتذكر الأموات وتحزن فيهم، زوروهم بالأيام العادية. وكمان هو بيقولنا بدء، يعني من البدع انه نحط النخل على القبور، هاي بدعة بنابلس بس موجودة يعني، وهو عم بيحس انه بلشت تقل او تنقرض شوي شوي. والله جميل يا يوسف، راحت الكلمة، التكاليف الباهظة والمرهقة فعلا بدها محي. تمارا يسعد صباحكم، معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا سوزان شو بتمحي. سوزان بتمحي الكشرة اللي عوجوه الناس. أنا ما عندي كشرة، أنا أفقد حالي باش أطلع أنا المكشرة هلأ. وضعي تمام طلعت، بس وعد الله يصبحكم بأنوار النبي، صباح الفل. أم العبد بتقول لك أنت البركة يا هند، طبعا يعني بركتنا هند. ولا باهرة يسعد صباحك، أنغام صباح الفل. ست باهرة أهلا وسهلا. نمحي العادة السيئة لما يجي حدا عند حدا أو تروحي عند حدا ما بيترك الجوال. بالك هاي مستفزة، أنا جاي أحكي معك ولا جاي تقعد لي أنت على التليفون؟ معك أنا أتفق يا باهرة، صباح الخير. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو معك محاية لتمحي، بتبلغي غيرك عادي.

العتب الزايد، شو راح تختاروا لتمحوها ولا مثل صفاء بتمحوا كل هاي، أو عندكم عادات تانية بتحسوها زيادة بدها محي؟ 2-3-7-9-1-4-3. وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا ما راح سؤال مبارح، بس لأنه أنا اليوم عندي ضيوف يا تمارا ولازم يعني أخذ الفقرات. اعتماد يسعد صباحكم، نغوم صباح الفول. بعدين سؤال اليوم كتير لطيف، هي بدون محايب تمحي الناس اللي بتحب تتدخل بالخصوصيات وبتعاتب على الفاضي والملان، خلص تجاهل الناس، هاي أحسن طريقة لتمحاها. سام بمسح العادات والمظاهر المبالغ فيها بالأفراح والأحزان. والله يا أنغام الزيارات المباغتة مشكلة أبو علي. آه طبعا تكون هيك الدار قايمة قاعدة فجأة يدق الجرس، يا سلام. ما هي ده يعني، يعني هلا قولي لي في دور مش يعني، طبعا احنا دورنا مرتبه بس الا ما يجي علينا ايام والله وماله ولا شو، وخاصه بالشتاء وعد المصري بتمحي كل الناس المنافقين لانه في هالوقت كتير كترانين بوقعنا وبحياتنا. هلا نشوف نهاد، الله يسعد هالصباح يا ستنا، صباح الورد والفل والياسمين، تصبح علي وعلى هند وام محمد فطاير ميسر فطاير وحماتها، ويسعد صباحها وريناد وحنين، وصباحكم جميعا. كونك الصبح بتاخدي معلقة عسل عشان تصبح بصوتي، هلا هلا أنا مش قد هاي الكلام اللطيف يعني، ما شاء الله عني شكرا عن صوتي ست الصبايا، الله يسعد لي هالصباح. أنا بتكعبل بس حدا يحكي معي كلام حلو. فصباح الورد يعني هاد، أهلا وسهلا فيكي على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو بتمحو؟ شو بتمحي هاد؟ قبل شوي احنا كنا نازلين سلخ بموضوع المظاهر، هيني بقول لك من فترة لفترة بقول لك شوية مصطلحات يا تمارا تزعليش. يلا 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يوسف مساعد بده يمون عليكي بأغنية تامر عاشور حقيلي موجوع. ليه اليوم المود هيك قلب يوسف؟ مبارح خليجي كنا، ذكروني فيها نسيتها أنا عن جد، إنه أدائي متردي. يلا جارتنا اللي بتضلها كل ما تشوفنا تقول وين رايحين، وهذا من الفضول يا أبو علي، وين رايحين؟ وين رحت اليوم؟ وفاء بتقول الفضول الزايد والنفاق الاجتماعي والمجاملات الزايدة. تمارا بتمحي التنمر وبتعمل عقوبات على كل شخص بتمسخر أو بتنمر على أي شخص، وكمان بتمحي ظاهرة التدخين والله، وبتمحي العقول المتخلفة. بتقول لي شو بده اسكندر؟ بتقول لي تمارا، هيني رحت أنا عند اسكندر. صباح الورد مين؟ صباح الفل لقسم الترويج بزحيمان تحديدا، الملك اسكندر وأصدقائه. منيح هيك عشان أنا كمان حطيت الأسماء، ما أنت. صباح الورد يا جماعة، يعطيكم ألف عافية ويومكم فل الفل. 2-3-7-9-1-4-3 اسكندر شو بتمحي انت لو معك محايا؟ صباح الورد على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود

بقولها حقك على راسي من فوق يا سام، والله أنا فكرت هالمظاهر يعني. فسام بيقول لي كتبت لك يا أنغام، حسيت هيك بهدلي هاي أنا، المساخر بالأفراح والأحزان وليس المظاهر، حقك على راسي المساخر. سام بده يمسح. وئام صباح الوردات، أهلا وسهلا، يسعد صباحك نغوم، صباح الفل، صباح الخير لراديو حياتية. لو بيطلع بإيدها بتمسح كتير ناس منافقة. وكتابة مروا على حياتي، شو صاير معك؟ مبارح كنت بحكي معك ما فيش إشي. شوفي موسيم، في عادة بالناس ياريت تقدر تلغيها، وهي إنه تتدخل بخصوصياتنا. في ناس ما بيتركوا الواحد بهمه، والحسد كتران، حتى اللي بيموت بيقولوا نياله على هالموتة، لسه في كتير عادات أسوأ. يسعد صباحكم، يعني خلقنا داء لدرجة إنه نحسد الميت كيف مات. صباح الورد يا أم وسيم، أهلا وسهلا فيكي. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. عبير، يسعد صباحكم، تمسح عادة التدخل بخصوصيات الناس ليه؟ لأنها بتعمل توتر، بتعمل مقارنات، وبتعمل أحكام على حياة غيرنا، بتخلي الواحد يعيش وكأنه تحت المراقبة طول الوقت. بالضبط. ريناس صباح الخير نغوم، صباح الفل، بتقولي منورة بوجودك، والله شكرا كتير لإلك، صباح الخير.

0: تتذكري بهذا الوقت اللي طلعت فيه هاي الأغنية؟ طلعت تتذكري هاي الأغنية أخيرا قالها وقديش ضربت و... أيوة أحسنتي، بمسح التارجت اسكندر. تمارا عندها شكوى، يا ساتر على مين نشكي اليوم؟ بتحكي عن شركة الاتصالات، ما لهم شركة الاتصالات، ليش بيفصلوا النت بفترة الصبح؟ يعني ما بيلحق ابنها يفتح اللابتوب عليه مناقشة لهم فاصلين النت، وقبل هالبرة كانت بعدت لهم وحاكي انه ما تفصلوا النت بفترة الصباح، انه كانت حاكي ايام رمضان لما كانوا الطلاب بياخدوا تيمز، يعني كتير هيك بيزيدوها، يعني لو يعني مثلا اذا في فصل ليش ما يكون بالليل مش بالنهار؟ بالليل يعني ما في طلاب بيدرسوا عليهم واجبات. طيب ولا يهمك يا تمارا، صباح وأمورة، الله يسعد لي هالصباح أميرتي. برضو صباح الفل أمورة، ليه بدك تمسحينا؟ طيب شو عاملين لك احنا؟ أبو علي امسح من حياتك كل إشي قديم حصلت إلك وبلش على نظافة مع ناس تستاهل. لو فيها تمسح كل المنافقين نهاد اللي بتدخل في حياتها ومش سايبينها بحالها، ويعني بوجهها شكل ويعني وراها شكل، بس حسبي الله ونعم الوكيل. كمان بدنا نقول بتمحي كل إنسان بتعطي طاقة سلبية من الوجود. حلو تمارا،
1: حبيت
0: زقفة لتمارا. تمارا مبارح كانت نجمة الحلقة، شكلها اليوم كمان ده تكون نجمة الحلقة. تمارا بتمحي كل حدا بيعطي طاقة سلبية للناس. مسك الحياة، صباحكم ورد وفل، هي بتمسح الكره من قلوب الناس وبتنشر الحب. هلا هلا كمان حلو. بونجور أميرة، بونجورك، صباحك ورد أنغام، صباح الفل ستنا نسرين، أهلا وسهلا، صباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع والبرنامج بالذات. وهي إذا بدها تلغي بتلغي كل المظاهر الكذابة والنفاق اللي دارج هالأيام، والتنمر خاصة التنمر في المدارس لأنه بوجع الأطفال، التنمر مشكلة. محمد حنون صباح الخير، حنون طيب أشألتها خلاص انفعلت. صباح الخير حنون، طب هي حنون ولا حنون؟
1: حنون
0: حنون حنون، طيب أسفين معني شار بنص فنجان قهوة. خصوصيات الإنسان من شأنه الخاص، بعض الناس بتحب تعرف و تنخر بالعظم لا يعرفوا كل إشي، حتى الأموات لم يسلموا منهم، دمتم بحفظ الله ورعايته. صباح الورد 2379143، اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. اليوم المزاج عالي. والله بتمحي النكديين تمارا. فزع حمدان صباح الخير مساعد، يعني إذا صار مجال إيش في يوسف يور مرقدي.
1: والله يوسف
0: عملنا سكرير. أول شيء قديم شكلك يوسف، شفت الترند تبع شو كنت تسمع قبل 20 سنة ولا 10 سنين؟ منال أبو صفية ما شفتوه؟
1: ما شفته
0: والله. هلا إذا لقيت حدا من اللي عندي حاطط ستوري بفرجيك إياه. هذا الترند أنت شو كنت تسمع قبل 10 سنين أو 20 سنة؟ ويعني وأغاني قديمة، فرجعنا للقديم إذا بدك. يسعد صباحكم، المحاية رح تدوب بتقولي منال من كتر ما رح نمحي شغلات بهالحياة. يسعد صباحك أمورة، يا لطيف بتقولك أم العبد، والله إنه إحنا وردات. شفتي كيف يا أم العبد بيعملونا هاي المعاملة. صباح الخير، شو رح تمحي لو معك محاي؟ هلأ شو بدك تحطي لنا؟ يوري مرقدي واخيرا قالها، خطرت في بالي خلص. يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه السلام الله. اهلا عمي، اهلا وسهلا.
2: على المحايه تاعت اللوح لمحايه المدرسه لان احنا هالايام بدنا محايه كبيره مش محايه صغيره بصراحه.
0: بمعيتك بنجيب محايه كبيره،
2: محايه كبيره هاي تاعت اللوح
0: بنجيبها.
2: يعني بدي احكي شغلتين صغار.
0: تفضل.
2: اول شيء بنمحي اللي بحشر حاله بيشي مش إله. هذا الزلم المحجل اللي بحشر حاله أو الإنسان هذا، والله العظيم قديش عمره وقديش بتطلع وقديش، هذه العادة مش منيحة. والثاني إشي يعني اللي بحب أمحيه اللي بيحكي كلام حلو وكلام طيب وبيكون ملاك وبيكون أبو العرف وأبعملش في هذا الحكي وبناته أبعملش فيه بس علي يحكي.
0: هدول تبعون التنظير بس يعني هو قاعد بنظر عليك
2: صراحة. يعني شو انت بتحكي بتحكي بتحكي وبتعملش فيه، والله بيقول لأولاده أتكذبوش وأتدخنوش وأتعملوا مش هذا، وهو بيعمل فيه
0: هو يخزل عين.
2: هاي عادة سيئة. أنا بعرف إنه مش برنامج أغنية أغنية، بس اليوم عيد ميلاد ابني محمد بحب هذه أغنية. أي أغنية بتحب
0: هي على راسي يا عمي، بتمون انت، انت حصتك كبيرة حاضرين ولا يهمك. الله يهدي هالبال ويعني يديم المحبة. طبعا منحط له، منحتفل بعيد ميلاده كمان منحط له.

سراج صفدي، يسعد صباحكم حبيبتنا انت الحصه الكبيره اموره. يوسف بيقول بطل يسمع اغاني من زمان، بس لما بسمعنا برجع المزاج لايام زمان وبتذكر شو كان يسمع، بالذات لما ام سعد ملكه الهندسه على الهندسه. هلا بالضبط بتذكروا باغاني الزمن الجميل. يا صباح الورد، صباح الفل كمان لأمورة. والله وأمورة بتحط أغاني شو اسمه الزمن الجميل، بتحط أغاني قديمة. ميار هي بتحكي حسبي الله ونعم الوكيل، وكمان بيمسح أبو علي العادات السلبية من المجتمع اللي بيعتبر السلوك فلسفي وأخلاقيا بامتياز مش مجرد عمل إصلاحي سطحي. هذا التصرف بنبع من عمق فكري يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتغيير جوهر السلوك. سام والله يا سام يعني الكلمات عجزت عن وصف هذا التعليق. سام بيقول بمسح كل الإذاعات وبخلي راديو حياة. الله يعني الله عليك، مش عارفة أحكي لك، يعني مش عارفة أحكي. صباح الورد فيش كلام يوصف. فازع حمدان صباح الخيرات، الله يسعد صباحك، أهلا أهلا. بمحي تمارا تمحي عفوا أصحاب الشائعات والفتن، هذا إذا ما يعني قدرنا نمحيهم إحنا، أوه والله نجد ننعم بالأمان والسلام والإطمئنان. صباح الورد، يلا.

صباح الورد يا حج. اهلا الحج عماد. سوزان السوشيال ميديا عم بتنشر كل الخصوصيات، اوكي نمحاها نمحي يعني، وكمان بتقولي بتمحي كل دكاترة التجميل الذين جعلوا وجوه الناس بتخوف. لا برضو منقدرش نمحيهم كلهم يعني، بيحقد علينا هلأ. طيب ماشي، هيك بتمحي كل دكاترة التجميل اللي خلوا وجوه الناس بتخوف، شالونا من الطبيعة. كل

لكل حدا كمان عيد ميلاده اليوم. كل سنة وانتم سالمين. حلوة كتير لطيفة. لا وأنا يعني حافظة منها كمان، معنا أغنية جديدة. نجات، يا نجات، يا صباح الفل، يسعد صباحكم. كلا يعني السلوكين، التدخل الزايد بالخصوصيات والعتاب المبالغ فيه من الصفات الاجتماعية والسلوكية الغير محمودة وسيئة كمان، هاي إذا تجاوزت الحدود الطبيعية وإلهم أضرار كبيرة على العلاقات الإنسانية. هلا التدخل الزايد يعني عدم ثقة، فيش أمان، فيش احترام، انعدام للراحة والهدوء والمحبة. العتاب يعني بمسح وبقتل العفوية، بيحول العلاقة إلى ساحة تحقيق. كثرة العتاب كمان بتخلي الأشخاص يتهربوا وبتمسح الذكريات الطيبة. ليه؟ وأيضا بتمسح الخصوصية والود. الاعتدال هو أساس العلاقات السليمة. يسعد صباحكم، منورين بوجودك. معاد صباح الخير. بس ليش أمسح الذكريات الطيبة؟ لا بقدرش أمسحها، يعني الواحد حلو هيك يكون يعني في ذكريات لطيفة حلوة بعقله. تمارا، يا تمارا، بتمحي ظاهرة التجهيل وبتحارب الجهل. عنا أسيل، يا أسيل، صباحك عسل مني ومن بنوتتها تالين، بكرة عيد ميلادها، يا ريتو هابي بيرثدي، كل عام وهي بألف خير يا أسيل. بالضبط، كل عام وهي بألف خير. واقع الناس غريب عجيب، ماله يا قاسم، هينا عايشين والحمد لله بفضل الله وكرمه. صباح الخير. سؤال الحلقة إذن لليوم مستمعينا الكرام، لو معك محاية تمحي عادة اجتماعية واحدة من المجتمع، شو بتمحي؟ مظاهر زايدة، مظاهر خداعة، التدخل بالخصوصيات، العتاب الزايد، شو رح تمحو من العادات الاجتماعية اللي بتحسوها مبالغ فيها؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير، بتمحي الألم والفراق أم العبد. صباح الورد يا أم العبد، أهلا وسهلا، الله يبعد عنك الألم يا رب. لا والفراق الله يبعده عنك، لا بالمرة الفراق بهد الحيل يعني. علا مكاوي صباح الخير، محمود الصيفي صباح الخير، أسامة صباح الفل، وسلطان يوسف كمان صباح الخير، لنعمان هواش كمان أهلا وسهلا.

صباح الخير مستمعينا الكرام، إن شاء الله كل أيامكم تكون جميلة، ويا رب يا رب دائما تكون فيها خير وينكتب لنا الخير بإذن الله تعالى. سؤال الحلقة لليوم: لو معك محاية وبدك تمحي عادة اجتماعية واحدة من مجتمعنا، شو ممكن تمحي؟ هل المظاهر، التدخل بالخصوصيات، العتب، أو يعني عادة تانية أنت بتحسها يعني بتضايق، بتتمنى انها تلغي، مثلا تلتغي عفوا التنمر مثلا، شو ممكن تمحي؟ لا بس تنويه: بتمسح الذكريات الطيبة، بتحل محل صور المشاكل والخلاف والقيل والقال. ما عدرا كنت اكتب بسرعة. حبيبتنا ست نجاة، اهلا وسهلا، يسعد صباحك. عبير بتقول: ممكن أغنية لابن أختها مهند مبروكة بمناسبة عقد قرانه يوم الجمعة، وفاضي شوية نشرب قهوة لسوزان. هلا هلا يلا.

0: احكيها تمارا. أم السعيد مصلح صباح الخير، تحكي لبنتها كل عام وانتم بألف خير وسعادة ونجاح يا روح قلبها غزول، وبتهديها أغنية حضر حالك يا أمر. صباح الورد 2379143. طب شو خطر لك تمارا على كلمة يعني قويها، انه كلمة ترحيبية او صرخة فرح تعلن بدء المهاها يعني؟ ما ليه لا تحمل معنى لغوي دقيق في معاجم اللغة، بس تعبير صوتي تراثي موروث، يعني قوم اسمع انتبهوا لتبدأ المرأة بإلقاء المهاها. هاي نفسها كلمة أيوة عن جد يعويها. هاي أنا قعدت قرن مبارح لو أنا ألفظ فيها، شفتها على العام جوجل هيك شرحها، بما أنه مبارح الكل بيحكي شو معناها، وهي بانا الأصح للفت الانتباه. والله حبيت. صباح الورد تمارا اهلا. قويها طلعت زي يعويها هاي مبارح. احنا مبارح كنا بدوامه اللفظ الصحيح لهذه الكلمه، بعدين بالاخر رن علينا حازم وانا بتلتفظ 1 2 3
1: اتصل عليك خلص
0: بالضبط. خلص يعني.

0: علي.
1: صباح الورد على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تذكرت تمارا ستها الله يرحمها، تعيش وتترحمي يا تمارا، كانت تحكيها الحجات يعني كلهم كانوا بيحكوها، لهلا احنا بنحكيها تمارا مثلا بمناسباتنا يعني. طبعا لهلا، ويعني ومنحب تكون حجه كبيره بالعمر اللي تبلش فيها الصراحه. فصباح الورد يا تمارا، معلومه حلوه والله. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3. صحه يا هند، واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: انت الهدية عيد ميلاد اغلى البشر، ونجومك نزل

0: مبارك عقد القران عقبال، يعني عند ولادك عبير من ام العبد. حبيت والله انه يوم بيوم يجمع الصراحه. خالد، اهلا يا خالد، يسعد صباحكم. يعويها هي تصغير كلمه شو
1: بعدين اسمعش يعويها
0: ولا
1: اسمع يعويها.
0: ما انا خلص هم يحفظوا ان انا ما بعرف امدها، استني بس ايش تصغير كلمه ايش
1: عويها
0: عويها وبيقولوها يعويشها، يعني لما ما يعجبنا الجواب بنقول يعويه يع ايش بنقول يعويها. شو هالحكي، صفه للشخص عن جا ام علاء. لا صباح الخير، ليه بتحذر؟ طيب انا صباح الخير
2: يا صباح الورد.
0: لا مش ام علاء، بغتتني وسكتت كمان.
2: مين اللي حكيت لك ام علاء ولا انت اللي قلتيه؟
0: انا قلت فكرتها، مش عارف ليش فكرتها ام علاء. صباح الخير.
2: صباح الفلات والوردات اليك للي بجنبك ولأسرة راضية حياة كلهم.
0: الله يسعدك يا ربي
2: حبيبة قلبي، الله ما يحرمنا يا ربي من الضحكات الحلوة وهدات البال تعب مع الجميع ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: ايه انا يعني اول اشي خطر في بالي لما سمعت سؤالك على طول عرفش ليه خطر في بالي
0: إيه؟
2: واللي خطر في بالي بحب اني احكي على طول هو
0: ليش
2: اللي بدي ابحيله وبطلع بايدي اللي هو الحسد والغل.
0: الحسد والغل
2: إيه طلعوا في بالي، فكرت كثير يعني في اشياء كثيره انا انه يعني بدنا نحب بنحب انه نمحيها. لا طلعت هاي حسيتها من قلبي، يمكن لانه انا متضايقه ومتضرره من هذا الامر.
0: ممكن
2: من هذا الامر.
0: الله يبعد عنك يا ربي.
2: اللهم آمين يا رب علينا جميعا يا ربي، لأنه كل إشي بتحسيه لازم تطلعيه. إيه لو بدي أقول أشياء كثيرة في أشياء كثيرة، بس خلص هذا اللي طلع مني، فكل واحد أكيد رح يجاوب على اللي هو فيه.
0: طبعا أكيد.
2: كل واحد
0: طبعا.
2: الحسد مش قليل عزيزتي أنغام. الحسد
0: مش بالمرة. وتعرفي شو لما بيوقع هيك مع ناس يعني اسمها هي حسودة وحقودة وفي قلبها غل، يعني الضرر بيكون أكبر الصراحة.
2: أكيد أكيد. ولما يجيك الطعن من أقرب الناس إليك يعني للأسف اللي يعني بحسدك واللي بتطلع لك وبنضرك بيكون أقرب الناس إليك.
0: صحيح مزبوط مزبوط.
2: رغم هو عارف واقعك يمكن وداخليتك عارفها هو، بس خلص بتطلع لك على الإشي اللي من برا. الناس إلها بالمظاهر، المظاهر ذابحتها وقاتلتها. انتوا ما بتعرفوا قلوب الناس شو فيه في قلبها، كيف عايشين.
0: صحيح.
2: كيف بشوفوا الأمرين في حياتهم. ما بتحسوا بهذا الشيء.
0: مزبوط.
2: إلهم بالظاهر الناس يا عزيزتي أنغام. يعني أنا هذا اللي طلع معاي اللي من قلبي، فلازم إنه أحكي.
0: الله يهدي بالك دائما يا رب.
2: الله يسعدكم يا رب جميعا ويهدي البال يا رب، وان شاء الله نهايه اسبوع حلوه يا رب ان شاء الله على الجميع
0: يا رب ان شاء الله. اهلا اهلا يا ست سهى، سعد لي هالصباح. هبه حجاب، يسعد صباحك انغام، صباح الورد. والله اليوم كله عيد ميلاد وطلب أغاني. ما تنسوا إنه كمان في برنامج أميرة كل تنين وأربعة الساعة 3، اطلب ما تتمنى واسمع ما تشاء. سوزان بتقولي عاها الكلمة يا جماعة. سوزان سمعينا صوتك واحكي لنا الاسم. فهمينا الموضوع. مروان بليبلة صباحكم فل، صباحك قشطة، أهلا وسهلا. 2 3 7 9 1 4 زمان عنه مروان.

0: والله واهلا يا حسن حبيش. له له يعني ما هيني رحبت فيه لسه ما... لا استنى شوي استنى شوي. طب قصدي بدي اقول انه يعني نور البلد عم بيقمعوني خلص بطلت احكي. صباح الخيرات انغام، صباح النور والفل والمسرات والليرات كمان، وللجميع الاحباط واصل لذروته والنفسيه محطمه. يا لطيف ليش ان شاء الله طول ما انت بصحه جيده وعيلتك يعني بصحه جيده ومحبينك الحمد لله حواليك فالحمد لله على كل حال. اما مثلا لا سمح الله ضيق الحال وقله الاعمال والاشغال يعني بحيتك علما كل الشعب الفلسطيني بمر في هاي المرحله. صباح الورد رامي العبودي، صباح الفل. يفوز اليوم بجواب السؤال هو حبيت تمارا بتعملنا تقييم بالحلقة ومبارح كان عندنا مونتاج تعديل من يوسف حلو. يلا يفوز اليوم بجواب السؤال اللي هو انهاء الأشخاص السلبية والطاقة السلبية، لأنهم هدول بسحبولنا يعني طاقتنا الإيجابية وبنمرض من وراهم ولازم نمحيهم بدون تردد. نعم صحيح ونحن نتفق، نمحي الأشخاص السلبية وطاقتهم السلبية من حياتنا، منحط محلهم الأشخاص الإيجابيين والطاقة الإيجابية اللي هدول اللي بالرغم الله يبعد عنا وعنكم المصايب، بس بالرغم من إنه المصايب حواليهم إلا عن جد إنه في عندهم وقت للفرح. اسمعوا على سيرة هذا الكلام أنا اتذكرت إشي كنت هيو حلو والله هذا هات استنى شوي مش عارفه اذا له علاقه بالموضوع ولا لا. للتوضيح يعني يمكن يكون عندي مش انا بس انا شفتها بوست، يمكن يكون عندي مشاكل في حياتي الشخصيه بس عندي 10 دقائق البس حلو، واذا حدا سالني عن إشي اقول الحمد لله كل شيء تمام واجلس واحكي وامزح من غير ما اقول انا حياتي كئيبه وفيها مشاكل وضغوطات. ممكن اطلع ساعتين برا البيت واصور وانه انا بضحك وعادي، وممكن اكون اونلاين وانزل اي شيء عادي بس بنفس الوقت في كارثه عم بتصير عندي فعادي. يعني بالنهايه حياه بدنا نعيشها، وبالنهايه اللي انا عم بنشره على عالم افتراضي، فالواحد شو مثل ما عم بيقولوها يفك هيك عن حاله شويه وإن شاء الله كل أيامكم تكون كلها خير وهدات بال. مش عارفة إذا إله علاقة بس يلا 2-3-7-9-1-4-3 من مد كمان شوي، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يلا
1: بس يعني علشان الطاقة السلبية نوديها
0: وين نوديها؟ يلا إحنا اللي منطيرها شو ورانا؟

هلا بدها مصر. لا يا حسن، شو حقك علينا وما لا، بالعكس انت منا وفينا. لما تكون مضغوط ومش مضغوط بنحب نشوفك ونتطمن عليك ويعني نعرف الاخبار. بالعكس احنا هون موجودين عشان ندعم بعض، يعني نحاول هيك نزهزه مثل ما بيقولوها. تمارا بتقول اه والله يا انغام كل بيت فيه مشاكل، بس هذا الشيء ما بيمنعنا انه نعيش يومنا. بالضبط، كلنا عنا مشاكلنا وهمومنا، يعني كل واحد هيك نعايش على التسهيل، بس خلينا على الأقل نعيش يومنا برضو. سوزان شو بتقول؟ يا ريت بتقدر تحكي، هي بعمان. أتفضل عندهم. والله بيتك عامر إن شاء الله نتشرف. طبعا ما عندنا مشاكل، إحنا بس نطلع إحنا اللي بنيجي. بس بتقولي والدتها السيدة هالة البدوي موسوعة في الأمثال النابلسية ومعرفة بالعادات الجميلة اللي كانت في نابلس، وهي بتعرف معنى. خلص سامحوني أنا أعويها. أيوة، إنها تصغير لكلمة عاها. وبتبعت سوزان تحية لوالدتها الحبيبة الحكيمة، وربنا يطول بعمرها، بتزول ميتهم. الله يخلي لك إياها يا رب، هي البركة. صباح الورد يا سوزان، والأغنية رائعة. تمارا بتقول صباح الفل للسيدة هالة البدوي كمان. نعملها زيارة، يعني إذا ما عندك أي مانع نحب احنا هيك نزورك ونتعرف عليك وتقولي لنا شويه امثال، يعني ان شاء الله على بركه الله.

هاي صباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع. أحلى صباح لأنغام وهند وأميرة وكل المستمعين. أحلى صباح لأسامة وبشار. ولا مرحلة، لأنه كل مرحلة كانت درس تعلمنا منه كتير، وصار يعني صرنا إنسان واعيين فاهمين شو هي الحياة اللي لازم تنعاش، وفي حياة صنعت له الأمل. هاي أغنية هند المفضلة. رامي العمودي بيقولنا زيدوها أغاني التسعينات، وأنا أتفق. يميت أهلا وسهلا بالمهلي يا سوزان، شو وضع نابلس بتجنن، الله يحميها يا رب ويحمي كل البلاد. صباح الورد يا أبو هيثم، صح بحسك تحبيها تبعت هذا، نسيت شو اسمه، عمر عبد الله، شلومكي علومكي، هاي الاشي صح بحسك تحبيها ولا لا؟ بس عندك فريق بده زيادة بأغاني التسعينات. صباح الورد يا رامي. وين البقية يا رامي؟ وين محمود؟ بعده مكتئب وفلاح ومؤمن. بما انه الاسعار نار والاغنية فيها نار، حطوا لنا اغنية حكيم. ماش قديمة. صباح الورد، احلى وسهلة. اليوم الكل مضغوط بيقول لي خالد، بيعملوك بنرجسية حسب مزاجهم. هدول بدنا نمحيهم، هدول بدنا نمحيهم. ما احنا لازم اصلا هدول شوف مين بحكي، بس لازم ينمحوا عن جد. تمارا هي حافظة الامثال، اذا بدكم بزودكم.

ليش مالها البلد؟ البلد فاتحة والوضع سالك والله يرزق الجميع، مالها البلد يا ميار؟ أمور مستتب الحمد لله. يعني مش على البلد. صباح الخير على 2379143. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو معك محاية تمحي عادة مجتمعية من عاداتنا، شو رح تختار تمحي؟ يلا

هاي لمحمود بيش عشان وضعه تحسن عقالة فلاح. يسعد صباحكم، بيقولنا لا أرجى اليوم تحسن وألطف يعني، وإذا كان معه محاية بمحي علاقات الحب إنشان محمود ما يقلب بوزه، وإحنا معك منشد عقيدك كمان كله ولا يقلب بوزه يعني، بنكد عليهم جنس بالمصنع شو بعرفنا إحنا، مجربين إحنا النكد بالمزاجية ما إحنا اللي منعرف. صباح الخير يا فلاح، أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

وين الحج مؤمن؟ زمان ما قال لي حج أنغام. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لو كان معك محاية وبدك تمحي يعني عادة مجتمعية بمجتمعنا، شو راح تختار تمحي؟ شو العادة اللي بتحسها هيك يعني مزعجة؟ الأعراس بتقول لي صباح ماهر، يعني لا يعني حفلات الأعراس اللي فيها بذخ كبير. صباح الورد، حاضر يا تمارا من عيوني التنتين، أحلى حلقة عن الأمثال. وصباح الفلات يا صباح، حطولنا أغنية على الضحكاية بما أنه إحنا عن الطاقة الإيجابية حاضرين.

نوصلها سيدنا محمد. خالد بيقول بتمنى نمحي الحقد وإنه نتطلع بأرزاق الناس وإنه نتدخل بحياة الناس. عنا أحمد سلام، تحية لمستشفى النجاح، لأمن مستشفى النجاح، إيه؟ سلام، ولأمن المجمع التجاري. يا صباح الورد، أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مبلا أم عمار، يسعد صباحكم يا رب. أهلا يا أم عمار، صباح الفلات. بدك أروح؟ يي ما انا امبارح ذبحنا وخلص. لا بلا خلص عشان ضيوفنا نسمعهم هاي.

طيب صباح الورد لكل حدا كان معنا وما كان معنا، صباح الخير لكل حدا كان معنا وكمان ما كان معنا في مشوارنا الصباحي يوم بيوم. ومن بداية يعني هيك صباح الباكر مثل ما بيقولوها، صباح الفل أصدقائنا الدائمين وأكيد المتجددين. ونحن هيك بنكون أنهينا الساعة الأولى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم، نروح للفاصل وبعد الفاصل بنرجع وبنكمل فقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل طبعا لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير لكل حدا ضمننا بهذا الوقت وعم بيسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. لأولى فقرات البرنامج لليوم مستمعينا راح نكون مع بازار جدا جميل. هذا البازار إن شاء الله راح يكون بداية الأسبوع القادم. البازار بيحمل اسم أنامل كنعانية، يعني الاسم لحاله بيحكي. رح نتعرف أكثر على البازار، شو فكرة هذا البازار، أمتى كمان، وين مكان البازار، شو رح يحتوي هذا البازار، هاي التفاصيل.

0: وسهلا. اليوم احنا عم نحكي عن بازار ان شاء الله راح ينطلق بداية الاسبوع القادم، هو بيحمل عنوان انامل كنعانية. نحكي اكثر عن البازار، فكرته شو الهدف منه؟ تفضلي.
1: عزيزتي، حابه في البدايه انا اعطيك نبذه صغيره عن المركز، عن مركز دعم النساء والارشاد القانوني.
0: طبعا
1: اذا بتسمحي لي.
0: طبعا تفضلي.
1: طبعا عزيزتي، جميعنا بنعرف ان المراه الفلسطينيه بتواجه عده تحديات مبنية على النوع الاجتماعي بأشكال مختلفة ولعدة أسباب، طبعا منها الوضع الاقتصادي السيء، هجمات الاحتلال، فقدان المعيل. من هون انطلقت الفكرة لرفع نسبة وعي النساء بحقوقهم. طبعا هذه إحدى أهداف مركز الدعم والإرشاد القانوني. بالإضافة لهذا الشيء، طبعا بعمل المركز على تمكين النساء ليصبحن قادرات على أخذ أدوار قيادية في مجتمع فلسطيني يسود العدل من خلال المشاريع والأنشطة، واللي من ضمنها جاءت فكرة هذا المعرض. طبعا هذا المعرض إن شاء الله سوف يكون مميز بجثة قوة المرأة الفلسطينية وإبداعها وقدرتها على التحدي بكافة المستويات. رح نشوف جهود لنساء طموحات حولوا أفكارهم وقدراتهم لمشاريع بتعبر عن إرادتهم وعن عزيمتهم.
0: جميل، جميل جدا.
1: طبعا هذا المعرض إن شاء الله مش رح يكون فقط إنه مساحة عرض لمنتجات النساء، إن شاء الله إنه بيكون لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، وأكيد لكل مشاركة فيهم قصة نجاح وكفاح وإصرار على تحقيق الذات. هلأ بالنسبة للمعرض، إذا بدنا نحكي عنه، المعرض إن شاء الله رح يشتمل على مأكولات، معمول، معجنات، حلويات، شوكولاتة منزلية، مطردات، أعمال كروشيه، إكسسوارات، صابون، طباعة حرارية، عدة أفكار. عدد المشاركات إذا حابة تعرفي كمان عنه، حيكونوا 24 مشاركة من مناطق مختلفة. في عنا من رام الله، في عنا من قضاء نابلس، من نابلس المدينة، من أكثر من موقع.
0: طيب وين رح يكون المعرض؟ يعني وين مكان المعرض؟
1: مكان المعرض عزيزتي رح يكون في عمارة ظافر المصري، اللي هي بنهاية نبلة الرهبات، وفي لها مدخل ثاني أمام بلدية نابلس.
0: جميل جدا.
1: الطابق الخامس.
0: الطابق الخامس، عمارة ظافر المصري. المعرض رح يكون يوم السبت والأحد، يومين.
1: مظبوط، 16 و17 الشهر، صحيح، من الساعة 11 صباحا وحتى 6 مساء.
0: من الساعة 11 للساعة 6، ورح يكون في مشاركة لنساء من مختلف المحافظات زي ما فهمت، صحيح؟
1: صحيح، 24 امرأة، صحيح.
0: 24 امرأة، وكل امرأة عندها منتجات معينة، يعني أشغال معينة بتعرضها، هيك يعني بجانب المنتجات الغذائية مثلا. شو كمان رح يكون في عنا زوايا؟
1: رح يكون عنا زوايا مطردات، رح يكون شغلات أعمال كروشيه، حيكون عنا إكسسوارات، رح يكون عنا أعمال، خلينا نقول مثل المكابيس البيتية، المكدوس والمخللات وهي القطط، صابون، شمع، طباعة حرارية على التيشيرتات، على المقات، هيك شيء. يعني في أفكار متعددة عزيزتي، يعني هي مش رح تقتصر على إشي معين، بس ممكن إنه يكون شوية في تركيز على فكرة المعمول وهاي الشغلات لقرب عيد الفطر إن شاء الله، لقرب عيد الأضحى إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي نعاد على الجميع بألف خير. طب ستة مارا، يعني مثلا هاي المعارض، هو أكيد يعني مش أول معرض، بس هاي المعارض قديش هيك بتفيد النساء؟ كيف بيكون ردود فعل النساء مثلا على المعارض اللي انعملت، ويعني الرغبة بالمشاركة بمعارض جديدة؟
1: والله شوفي عزيزتي، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة اللي الجميع عماله بيعاني منها بسبب ضغوطات الاحتلال وكل هاي الأمور، طبعا هاي كانت بالنسبة للنساء هي عبارة عن متنفس، وبالفعل إنه عنا إحنا نساء فلسطينيات مبدعات حقا، وفعلا عندهم مهارات بس بدها تطوير أو بدها إظهار. فيعني إن شاء الله إنه إحنا بنكون طبعا كسبيل لنشرهم هاي المشاريع الصغيرة إنها تكبر شوي شوي. يعني إن شاء الله منتأمل إنها الظروف القادمة إنها تكون أفضل إن شاء الله، ومشاريعهم تبلش إنها تكبر، يعني هن رح يساعدوا نفسهم أكيد، ونحن كمان رح يكون إن شاء الله إنه منبر إلهم لمساعدتهم إنهم إن شاء الله ينعرفوا وينشهروا.
0: أكيد إن شاء الله، وهي فرصة يعني كمان لدعم النساء، خاصة مثلا إذا في إحدى السيدات مش عارفة تروج لمنتجها، المعرض فرصة بيكون لإلها.
1: صحيح، والله شوفي نحن في الواقع كان هذا المشروع المفروض المعرض يكون في فترة عيد الفطر الماضي، لكن بسبب ظروف الحرب والشغلات اللي صارت وتبعيات الحرب تم تأجيله لهذه المرحلة. فجميع النساء يعني الحمد لله كانوا جميعهم متحمسات جدا، وكانوا يتساءلوا باستمرار إنه إمتى رح يكون إن شاء الله البازار القادم.
0: جميل.
1: طبعا هو بالمناسبة المركز تبعنا مركز الدعم النفسي هو افتتح تقريبا من سنة، يعني كان في له هيئة تأسيسية وعملوا بازار قبل هيك وكان بازار ناجح جدا. فعشان هيك ضلوا النساء على تواصل مع المركز انه ايه متحبي

0: نرد نكرر التجربة كمان مرة.
1: وراح يكون كمان لقدام هيك يعني 6 مرة كمان مثلا بزارات مختلفة، لأنه هي فرصة فعليا للنساء وكيف يروجوا لمشاريعهم كمان.
0: صحيح 100% صحيح.
1: يعني
0: صحيح
1: أكيد
0: أكيد
1: نتمنى لكم التوفيق ومن نجاح لنجاح 6 مرة. بالختام بتحب تضيفي شيء مرة تانية فيما يتعلق بالبزار يوم الافتتاح؟ يعني تفضلي المايك معك.
0: عزيزتي طبعا أنا بشكر كل امرأة رح تشاركنا في إبداعها ورح تساهم معنا طبعا بمنتجها، وإن شاء الله بيكون هذا الحدث ناجح، وإن شاء الله إنه جميع بينبسط منه، ونتمنى لجميع المشاركات أكيد النجاح والتوسع، وإنه يكون خطوة جديدة نحو آفاق أوسع إن شاء الله إلهم جميعا.
1: يا رب إن شاء الله نتمنى لهم كل
0: التوفيق، والله يهدي بالنا شعبنا الفلسطيني.
1: آمين.
0: أكيد إن شاء الله
1: آمين.
0: إن شاء الله القادم أجمل للجميع إن
1: يا
0: شاء الله.
1: رب آمين. ستمارة شكرا جزيلا لتمارة كمال، عضو مجلس إدارة بمركز الدعم النفسي والإرشاد القانوني. أهلا وسهلا فيكي، صباح الورد.

0: طبعا مستمعينا الكرام، قبل ما نطلع على الفاصل بنرجع منذكر انه يوم السبت والاحد يعني 16 و17 الشهر راح يكون في بازار تحت عنوان انامل كنعانيه بعماره ظافر المصري، وهو فرصه لدعم النساء والمراه الفلسطينيه. هلا خلينا نروح للفاصل، وبعد الفاصل اكيد راح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.
1: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
3: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
2: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
4: اوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
6: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا ضملنا بهذا الوقت وبسمانا على 100.8 وحياة دوت بي اس. بختام البرنامج لليوم أيضا راح نكون أكيد كلكم تتذكروا جمعية فائض ما لديكم، وإحنا كتير كنا بلقاءات سابقة مع الجمعية، فكرتها ويعني الأمور اللي بتقوم بإنتاجها وكيف بتلبي احتياجات بعض المتعففين. واليوم الجمعية فائض ما لديكم عملت شراكة مجتمعية لدعم العائلات المستحقة خلال يعني شهر الخير وخلال عيد الأضحى المبارك. فشو عملت فائض ما لديكم؟ وقعت مع شركة شكوكاني للملابس والتسويق اتفاقية تعاون. اليوم رح نحكي عن هاي الاتفاقية، رح نحكي عن هذا التعاون ما بين الشركة وجمعية فائض ما لديكم، ورح نشوف كيف رح يتم مثلا الأسر المتعففة الاستفادة أيضا من هاي الشراكة الجديدة. هاي التفاصيل لليوم أكيد مستمعينا الكرام رح تكون مع ضيف حلقتنا اليوم السيد يوسف شكوكاني، وهو المدير التنفيذي للشركة. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت؟
1: أهلا فيك، الله يسعدك أختي أرقام، كيف
0: أهلا حالك؟ والله فضل من الله، الحمد لله فضل من الله، الله يسعد صباحك.
1: الحمد لله دائما.
0: سيد يوسف، إحنا اليوم عم نحكي إذن عن شراكة ما بين شركة شكوكاني للملابس والتسويق وجمعية فائض ما لديكم. خلينا نحكي أكثر عن يعني هاي الشراكة، فكرتها، الهدف منها، مين رح يستفيد، العائلات المتعففة كمان كيف رح تستفيد، العديد من الأسئلة هيك بتخطر بالبال، هل هي شاملة لكافة المحافظات ولا كيف؟ تفضل.
1: أكيد. أول شيء يعني شكرا لكم إذاعة حياة على الاستضافة هاي. اليوم إحنا في شراكة بيننا وبين شركة شكوكان ملابس التسويق طبعا وجمعية فائض ما لديكم الخيرية. إحنا بهاي الشراكة رح يكون في تخصيص من نسبة مبيعات من جميع فروعنا خلال شهر 5 وفترة عيد الأضحى كمان لدعم العائلات المستحقة. أكيد إحنا بنؤمن إنه هذا دور أي شركة، وما بوقف طبعا دورنا عند التجارة، ولازم يكون لها دائما دور إنساني ومجتمعي، خاصة أخت أنغام بهاي الظروف اللي إحنا بنمر فيها صرنا أكثر من 3-4 سنين.
0: نعم.
1: المبادرة هاي أكيد بتشمل كافة محافظات الوطن، وبتشمل كمان مرة كافة فروعنا اللي منتشرة بأكثر من محافظة بالوطن. والحلو أكثر بهاي المبادرة اليوم إنه كل زبون هو راح يكون شريك معنا بالخير وشريك مع جمعية فائض ما لديكم بالخير.
0: ممتاز ممتاز. طب خلينا هيك نتوسع أكثر، نشوف كيف مثلا الأسر المتعففة ممكن تستفيد، مثلا هل في آلية معينة، أسماء معينة، يعني حطنا بصورة الوضع أكثر.
1: شوفي احنا بالأساس اخترنا جمعية فائض ما لديكم هي تكون شريك استراتيجي معنا بهاي الحملة، لأنه احنا وياهم نتقابل بالرؤية اللي هي أول إشي الأحوج وإن بعدت المسافة. يعني أنا ما بهمني أدعم بس إنه والله داخل المحافظة اللي أنا فيها أو داخل الحي اللي أنا فيه، لا، أنا بهمني الأحوج، الأسر الأحوج، حتى لو كانت بالأغوار، بالشمال، بالجنوب، ما في عندنا أي مشكلة. النقطة الثانية انه احنا اليوم مع جمعية فائض ما لديكم الرؤية انه احنا نمكن العائلات، مش بس نروح نودي طرود غذائية. الطرد الغذائي اخت انغام اليوم بتستعمل الاسرة لمدة اسبوع، 10 ايام، اسبوعين بالكتير، بعدين بصفي هم بحاجة لطرد جديد. رؤيتنا مع جمعية فائض ما لديكم لا، انه احنا ندعمهم بمشاريع صغيرة، بمثلا البيوت الغير مؤهلة انه نأهلها.
0: حلو حلو، جميل جدا. يعني رح يكون كمان في ان شاء الله تأهيل للبيوت الغير مؤهلة، صحيح؟
1: صحيح، هو هدف المشروع او هدف هذا الشهر انه احنا نأهل بيوت ونفتح حلو. مشاريع جديدة، ندعم مشاريع طبعا هي مشاريع صغيرة بالقرى وبالمجمعات البعيدة، زي المناطق البدوية، زي القرى البعيدة، إنه يكون هاي العيلة هي قادرة تدعم حالها بحالها، مش بحاجة أو تستنى كل شهر حدا يجي يقدم لها معونة. إحنا اليوم جمعية فائد ما لديكم تفتح دكاكين، بتفتح محلات ملابس صغيرة، بتفتح محلات كوزماتيكس، محلات مواد تنظيف، بندعم مثلا والله في ستات بيوت بيعرفوا يخيطوا، بحبوا يكون في عندها أماكن خياطة، منوفر لهم هاي الأساسيات اللي هم يقدروا ألما فيها يلبوا احتياجاتهم الشهرية الأساسية.
0: جميل جميل جدا. إذا مرة تانية هي الحملة راح تكون على امتداد شهر 5 وعيد الأضحى المبارك بإذن الله تعالى.
1: أكيد طبعا، هي فترة مهمة، وإحنا بنحب إنه قد ما بنقدر إنه نساعد الأسر المتعففة، ندخل نوعا ما فرحة العيد، ومنحب إنها تكون هاي يعني تمتد لكافة شركات الوطن، كافة التجار ورجال الأعمال، إنه نقدر إحنا اليوم بظل الظروف الصعبة بنعرف انه الوضع صعب حتى على التجار وعلى رجال الاعمال، بنعرف انه في غلاء وارتفاع بالتكاليف وبالشحن وبكل هاي التفاصيل، بس اليوم احنا مسؤوليتنا انه نتكاتف ونقدم ايش بيلزم لمجتمعنا. المجتمع قدم لنا كثير، الشركات اللي نجحت بسبب المجتمع وبسبب الناس الموجوده، اليوم احنا دورنا نقدم للمجتمعات هاي، والنجاح مش هو بس نجاح تجاري، النجاح قد ايه احنا قادرين نترك اثر بهالمجتمع اللي احنا موجودين فيه.
0: نعم، جميل جميل جدا، والله كل الاحترام. كنت بدي اقول عن اهميه الرساله المجتمعيه سيد يوسف، يعني هاي الشركات المجتمعيه ممكن لقدام تفتح مجال قدام مؤسسات تانية تعمل شراكات مع جمعيات خيرية كمان تقدم هاي المساعدة وتكون جزء منها، والجميل أيضا فكرة مشاركة الناس في هاي المبادرة.
1: طبعا طبعا أخت أنغام، إحنا أصلا بالأساس كان هدف الإعلان عن هاي المبادرة مش هدف ترويجي ولا هدف تسويقي نهائيا، الهدف هو إنه إحنا يصير في تفعيل لهذا الدور المجتمعي، حتى لو يعني ما حدا يفكر إنه أنا دوري كتير صغير أو أنا والله محلي كتير صغير شو بدي أدعم، لا، كل إشي أنت اليوم بتقدمه ممكن يساهم بجزء، يعني الإشي الصغير عندك ممكن يكون كتير كبير لعيلة تانية. فعشان هيك إحنا حبينا إنه الزبون نفسه يحس إنه أنا قاعد بدعم، إنه أنا لما بفرح أولادي مش أنا بفرح، أنا بفرح أولاد غيري برضو قاعد بهاي المشتريات. كل الناس ممكن يتقدم بهذا الحكي، كل حدا بدكان صغيرة بالحي لغاية أكبر الشركات وأكبر المؤسسات وأكبر البنوك.
0: جميل جميل جميل جدا. هيك رسالة ختامية بتحب توجهها سيد يوسف لكل حدا عم بيسمعنا؟ طبعا احنا كان لنا قبل هيك لقاءات مع جمعية فائد ما لديكم، واحنا يعني هيك بنعرف شوي جزء بسيط من السيستم كيف بيشتغل، فتفضل هيك شو في رسالة بتحب توجهها لكل حدا عم بيسمعنا حاليا؟
1: يعني اول اشي احنا بنحب نشكر جمعية فائد ما لديكم كمان مرة. الجمعية بصراحة يعني بتقوم بدور كتير شفاف بالمجتمع، اهم النقاط انا بشوفها بالجمعية انه هي بتدعم الناس المستحقة حتى لو بعدت المسافة، وبنفس الوقت هم دورهم انهم زي ما حكينا بدعموا بمشاريع. الشغلة الثانية انه هاي الجمعية ما في عندها تكاليف ادارية نهائيا اخت انغام، اللي هي اغلب الجمعيات تختلف معهم بهذا الحكي. يعني كله عبارة عن متطوعين بدون رواتب، حتى التنقلات والمواصلات اغلبها بتكون على حساب المتطوعين وليس على حساب المتبرعين. فهي نقطة كثير مهمة بتهم الناس اللي بتتبرع، بتقول لك يعني انا لليوم بدي اتبرع بخمسين او بعشرين شيكل قد ايه راح يوصل للناس؟ لا، بتوصل كاملة، ما بروح منها جزء. وبنتمنى يعني اخيرا نكون قدرنا نساهم لو بجزء كثير بسيط بإدخال فرحة على اي عائلة محتاجة راح نقدم لها، وبنشكر كل شخص كان او راح يكون جزء من هذا الخير خلال دعمه وتسوقه سواء من فروعنا او من اي حدا او شركة تانية عندها نفس المبدأ ونفس التوجه.
0: والجميل إن شاء الله هاي المساهمة هيك إنه نكون قادرين إنه فعلياً نرسم البسمة، وعلى قد ما نقدر ندعم العائلات المحتاجة بغض النظر عن الظروف اللي كلنا عم نمرق فيها، يعني ظروف صعبة عم نمرق فيها بهاي الفترة.
1: صح، للأسف. بس إن شاء الله بتكاتفنا وجهدنا جميعاً رح تمر، ورح نمر منها جميعاً إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، كل الاحترام والتوفيق وشكراً لتواجدك معنا لليوم.
1: شكراً
0: سيد،
1: شكراً جزيلاً إليك للمستمعين.
0: أهلا وسهلا وصباحك السيد يوسف شكوكاني المدير التنفيذي لشركة شكوكاني. كمان صباح الخير.
1: يسعد صباحكم، مع السلامة.

أكيد يعني مستمعينا إحنا إن شاء الله نكون قدرنا نرسم هيك الابتسامة على وجوهكم لليوم، فأكيد صباح الفل والورد لكل حدا دايما معنا على السماع على 100.8 أو على حياة دوت بي أس صح.

وأكيد بدنا نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وسعيدة، وبهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام، دائما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. تحياتي لكم أنغام وهن، في أمان.

0: الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بنب حق ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أرض.

بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم. فرضت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى المسجد المبارك إلى صلاة الفجر. أجبر مستعمرون صباح اليوم عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة. أحرقت عصابات المستوطنين مساء أمس الأربعاء أرضاً في سهل قرية المغير شمال شرق محافظة رام الله. ارتفع عدد الأسرى القاصرين الذين نقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية من قاصر واحد عام 2022 إلى 50 قاصراً عام 2023 ثم إلى 290 قاصراً خلال العام 2024 وفقا لمعطيات حقوقية. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عمليات القصف وإطلاق النار المكثف في عدة مناطق من قطاع غزة في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة بحسب مصادر ميدانية فلسطينية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، وشدد على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس القدر لمتابعة الدبلوماسية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المفاوضات مع إيران تشهد تقدماً رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني الأخير، في وقت تواصل فيه إيران التمسك بشروطها المتعلقة بالملف النووي ومضيق هرمز. أعلن البيت الأبيض أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني كان جيداً، وقد شهد مناقشات حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين. وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب والنظير الصيني اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع بيت فوريك، المربعة، عورتة، دير شرف، سرة، البذان والسبعتاش، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل.

0: تحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: تعرف انه على راديو حياة 100.8. تعرف انه في ليلة من ليالي نيسان الهادية سنة 1948، قرية فلسطينية صغيرة اسمها دير ياسين كانت على موعد مع واحد من أبشع فصول النكبة. قرية مسالمة، أهلها نايمين على صوت النسيم، ما كانوا متخيلين إنه قبل الفجر رح يتحول الهدوء لصوت رصاص، صراخ وانفجارات. اللي صار كان حملة دموية قادتها عصابات صهيونية متطرفة. فجر 9 نيسان اقتحموا القرية، ما فرقوا بين طفل، امرأة، شيخ أو شاب. البيوت تهدمت، الناس انسحبت لمخابئها، بس الرعب كان أسرع من الهروب. تعرف إنه عدد الشهداء اختلفت على الروايات، بس أقرب التقديرات بتحكي عن أكثر من 100 شهيد. كتار منهم تم إعدامهم ميدانياً، وبعض الجثث كانت مشوهة، ومصادر حتى بتحكي عن رمي البعض أحياء في أبار. مذبحة دير ياسين ما كانت مجرد هجوم، كانت رسالة رعب لباقي القرى الفلسطينية. هيك رح يكون مصيركم إذا ما هجيتوا. وكتير قرى فعلاً خافت وهجت، وبلشت معها مأساة التهجير الكبرى، النكبة. هاي مش مجرد قصة، هاي جرح مفتوح، ودير ياسين لسه بتصرخ تعرف إنه أنا ما نسيت. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
3: تعرف إنه أول معركة كبيرة على أبواب القدس كانت بقرية صغيرة اسمها القسطل. القصة صارت بأبريل 1948، وإذ كانت القدس محاصرة واليهود بيحاولوا يسيطروا على الطرق المؤدية إلها. قرية القسطل اللي بتطل من فوق تلال غرب المدينة كانت مفتاح الطريق. المناضل الكبير عبد القادر الحسيني قاد مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين لاستعادة القسطل بعد ما سيطر عليها الصهاينة. قدروا يوصلوا للقرية وبدأت المعركة بكل شراسة. عبد القادر بنفسه كان في الخطوط الأمامية بس استشهد وهو بقاتل. لما وصل خبر استشهاده نزل الحزن بكل فلسطين، بس كمان نزل غضب وانفجرت المعنويات. في اليوم اللي بعده الفلسطينيين اقتحموا القسطل واستعادوها بالكامل، لكن الاحتلال رجع هاجمها بقوة واستخدم الطيران والأسلحة الثقيلة واحتلها من جديد. القسطل كانت أول معركة بتحاول تحمي قلب القدس، وسقوطها كان بداية لسقوط قرى حواليها، وهيك بلشت تتغير خريطة المدينة. مع إنها صغيرة بس القسطل لعبت دور كبير بمعركة مصيرها كان أكبر منها بكتير.
2: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 1 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح إثر قصف واستهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وخان يونس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات، إضافة إلى مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها وإتلاف محتوياتها، مع إخضاع السكان لتحقيقات ميدانية واحتجاز عدد منهم. فرضت قوات الاحتلال صباح اليوم إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر. أجبر مستعمرون صباح اليوم عائلة بدوية على الرحيل من المنطقة الواقعة غرب قرية العوجة شمال مدينة أريحة. أحرقت عصابات المستوطنين مساء أمس الأربعاء أرضا في سهل قرية المغير شمال شرقي رام الله. ارتفع عدد الأسرى القاصرين الذين نقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية من قاصر واحد عام 2022 إلى 50 قاصرا عام 2023 ثم إلى 290 قاصرا خلال العام 2024 وفقا لمعطيات حقوقية. أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن أكثر من 10,000 مواطن في قطاع غزة حرموا من أداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي نتيجة للحرب والحصار وإغلاق المعابر رغم استكمالهم لجميع الإجراءات المطلوبة منذ سنوات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا يوجد حل عسكري لأي مسألة تتعلق بإيران، وشدد على أن إيران مستعدة للدفاع عن حريتها وأرضها ومستعدة بنفس القدر لمتابعة الدبلوماسية. أعلن نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس أن المفاوضات مع طهران تشهد تقدما رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمقترح الإيراني الأخير، في وقت تواصل فيه إيران التمسك بشروطها المتعلقة بالملف النووي ومضيق هرمز. أعلن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن تل أبيب بصدد طرح خطة جديدة على لبنان تهدف إلى نزع سلاح حزب الله بشكل تدريجي، موضحا أن إسرائيل مستعدة للدخول في مفاوضات سلام شامل مع لبنان شريطة أن يتم تنفيذ مسار واضح لتجريد الحزب من سلاحه. نتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 البادان عورتا سرة دير شرف، هذه الطرق سالكة، أيضا بيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
6: حالة الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
0: الثانية.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

مش حبيتك ما أعرف ليش بس أعرف بدونك ما أقدر أعيش يا روحي.

0: توفير اليوم
1: بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وأول أرض

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرافة الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
3: الساعة الآن 2 مساءً.
4: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة،
5: حتكون الأجواء،
4: حالة الطقس على راديو حياة.
6: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
7: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساءً على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 14 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 29 درجة مئوية.

ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. بمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح. وفي الثانية أيضا الاحتلال يفرض إجراءات مشددة على الأقصى تزامنا مع اقتحام المستوطنين. اثنان وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون شهيدا حصيلة عدوان الاحتلال على غزة.

إلى التطورات الأخرى، إصابة برصاص جيش الاحتلال في منطقة السلاطين شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأيضا الآن يعني نتحدث ونشير إلى انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي يعقد في أربع ساحات متزامنة، نتحدث عن رام الله وقطاع غزة، نتحدث عن القاهرة وبيروت أيضا.

إذن ويعني أبرز ما جاء لغاية الآن في افتتاح المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالبداية كلمة الرئيس دولة فلسطين محمود عباس: نعقد مؤتمرنا في لحظة مفصلية من تاريخ شعبنا وقضيتنا الوطنية، وفي ظل مخاطر وجودية كبيرة، ونواجه اليوم مخاطر وجودية وحرب إبادة جماعية وتجويع ضد الشعب الفلسطيني. ما يتعرض له شعبنا في غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة. أيضا تحدث رئيس عباس أن إسرائيل لا تريد فقط ضم الأراضي الفلسطينية، بل إسرائيل تريد أن تقوم بضم الأردن وسوريا والعراق. أيضا في الكلمة أيضا تحدث عن استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني من إسرائيل وحصار الاقتصاد الفلسطيني يمثلان قرصنة مالية وانتهاكات للاتفاقيات الموقعة، ويجب العمل على بدء الإعمار في قطاع غزة، إيجاد حل سياسي. أيضا الإرهاب الممنهج والاستيطان في الضفة بما فيها القدس، هذا يتطلب محاسبة حكومة الاحتلال وفرض إجراءات رادعة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق في غزة، الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المدن والمخيمات والمرافق هنا في قطاع غزة. نتحدث حوالي عن 3000 عائلة فلسطينية في قطاع غزة مسحت من السجل المدني بالكامل. مرة أخرى، ما يتعرض له شعبنا في غزة هي كارثة إنسانية غير مسبوقة. أيضا خلال مؤتمر فتح الثامن، الرئيس عباس قال إن استمرار احتجاز أموال الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت حتى الآن 5 مليارات دولار، هنا يعني دولة نفطية لا تتحمل هذا، حتى تتحمل فلسطين ذلك، وهذا انتهاك فاضح للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي. هذا أدى أيضا لأزمة مالية خانقة أثرت على قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بالتزاماتها المالية. هذا يتطلب أيضا تدخل دولي عاجل.

أيضا نتحدث هنا بكلمة الرئيس محمود عباس، طالب بالعودة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية تنتهك القانون الدولي.

بالمتابعات الأخرى، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عطوف وطمون جنوب الشرق طوباس. أيضا رئيس مجلس قروي عطوف عبدالله بشارات قال بأن قوات الاحتلال اقتحمت مقر المجلس القروي وأحد المنازل القريبة منه، وعملت أيضا على إزالة كاميرات المراقبة المطلة على الشارع الواصل بين عطوف وطمون. شرعت مجموعة من المستعمرين اليوم بتجريف أراضٍ زراعية في منطقة وادي المطوي الواقع بين مدينة سلفيت وبلدة برقين غرب المحافظة. المصادر الصحفية والمحلية تشير بأن أعمال التجريف طالت مساحات من الأراضي المزروعة من أجل توسيع طرق استعمارية جديدة في المنطقة.

أيضا مستمعينا الكرام، في الثانية قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت مساء اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين. قالت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال أجبرت مواطن على إخلاء منزله في محيط معسكر عرابة فورا. كانت قوات الاحتلال، فقط هنا نشير، أنها قد أعادت إقامة معسكر لجيش الاحتلال في موقع معسكر عرابة بالقرب من مدخل البلدة، ونحن هنا نتحدث عن 20 عاما على إخلائه في عام 2005.

0: 698 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بيوم توحيد القدس. التفاصيل مع الزميل منير الغول. أسعد مساء، أهلا وسهلا.
1: نعم، أسعد الله مساءكم بكل خير.
0: إذن لغاية الآن يتم الحديث عن 698 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بيوم توحيد القدس. التفاصيل أستاذ منير، تفضل.
1: نعم، وهذا العدد سيزيد في فترة الاقتحامات الخاصة بما تسمى فترة ما بعد الظهر. بالفعل يعني هذه الأعداد كبيرة، و دخول طلاب المدارس الدينية والمستوطنين المتشددين الذين قاموا بأداء السجود الملحمي داخل ساحات المسجد الأقصى، ومن بينهم عضو الكنيسة إسحاق كرويزر الذي قام بالسجود الملحمي وأدى طقوس تلمودية مع عائلته أمام قبة الصخرة المشرفة، أيضا عضو الكنيسة عن حزب الليكود أرييل كيلنر اقتحم المسجد الأقصى المبارك، هو الآخر والناشط في شؤون ما يسمى جبل الهيكل يهودا جليك شوهد وهو يغني داخل ساحات المسجد الأقصى. طبعا بهذه المناسبة مسيرة الأعلام التي تأتي في يوم احتلال الشطر الشرقي لمدينة القدس وضمه للشطر الغربي في الساعة 4 تنطلق المسيرة المركزية، يتوقع أن تصل إلى منطقة باب العمود، وعليه يتوقع أن تغلق كافة الطرق في مسار هذه المسيرة، إضافة لإغلاق المحلات التجارية وانتهاء دوام المدارس ومحلات البريد والشركات والمصارف وغيرها.
0: نعم، إذن اليوم الأوضاع في مدينة القدس متوترة للغاية إذن أستاذ منير.
1: بدون أدنى شك، يعني هذه المسيرة تشهد بالعادة اعتداءات من قبل المستوطنين مثل ما حصل قبل قليل على عدد من المواطنين والمحلات التجارية في منطقة حارة النصارى داخل البلدة القديمة، والشرطة الإسرائيلية قبل قليل أحضرت السواتر والمتاريس وأغلقت منطقة باب العمود بالكامل، وذلك استعدادا لبدء وصول المسيرة التي كما ذكرت ستصل بعد 4 عصرا. ولكن منذ هذه اللحظة ومنذ ساعات الصباح هناك مسيرات فرعية يرفع خلالها المستوطنون الأعلام في منطقتي باب الخليل وباب الجديد تمهيدا للوصول إلى باب العمود، ومن ثم اختراق البلدة القديمة، ومحطة النهاية ستكون بعد 7 مساء اليوم في منطقة حائط البرق.
0: والمسجد الأقصى خالي من المصلين، أو يعني الاحتلال منع وصول المصلين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، صحيح؟
1: نعم، حتى نهاية فترة اقتحامات نعم. ما بعد الظهيرة يتم السماح للمستوطنين بدخول المسجد الأقصى وأداء الصلوات التلمودية ورفع الأعلام والانبطاح والسجود الملحمي والأغاني، ويمنع على المصلين المسلمين الدخول إلا بعد الساعة 3 عصرا سيسمح لهم، علما بأن العدد سيكون قليل جدا فقط سكان ومواطنين بلدة القديمة، لأن كافة أبواب مدينة القدس المؤدية للمسجد الأقصى ستبقى مغلقة حتى الساعة 7 أو 8 مساء هذا اليوم.
0: شكرا جزيلا للزميل منير الغول، أهلا وسهلا. إذن اليوم اقتحم عشرات المواطنين ساحات باب العمود في القدس وهم يقومون برفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي. فعليا أود أن أشارك معكم فقط أن المستوطنين قاموا هذا اليوم بغناء سيبنى المعبد، هذه أغنية رددها عشرات المستوطنين المتطرفين خلال اقتحامهم صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك، يقصدون بهذه الأغنية إلى ضرورة بناء ما يسمونه هم الهيكل، وهو موقع المسجد الأقصى المبارك بعد القيام بتدميره. شهدت مرة أخرى الساحة الشرقية من المسجد حفلات رقص وغناء، إضافة طبعا لما أفاد به الزميل منير الغول من سجود ملحمي طقوس تلمودية. مرة أخرى الأعداد التي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، نتحدث عن حوالي أكثر من 600 مقتحم، هذه الأعداد سوف تزيد خلال الساعات القادمة، وفي تمام الساعة الرابعة سوف تنطلق مسيرة الأعلام الإسرائيلية.

أيضا إلى ملف آخر، ارتفع عدد الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وخاصة القاصرين بينهم الذين تم زجهم في زنازين العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية بشكل هائل منذ العام 2023، طبعا بحسب معطيات قامت بنشرها منظمات حقوقية وأطباء لحقوق الإنسان وقد حصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب طلب حرية المعلومات. في هذا أو في هذه النقطة تحديدا نتحدث عن ارتفاع عدد الأسرى القاصرين الذين نقلوا إلى زنازين العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية من قاصر واحد في عام 2022 إلى 50 قاصرا في عام 2023 ومن ثم إلى 290 قاصرا خلال العام 2024.

0: الآن إلى ملف آخر ومنفصل تماما، نتحدث عن اللقاء ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني. وقد كان البيت الأبيض قد أعلن أن هذا اللقاء جيد، وقد شهد مناقشات حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، وأن دونالد ترامب ونظيره الصيني قد اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الدولية في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة. إذن نتحدث الآن عن تايوان، وهي الجزيرة التي قد تشعل فتيل الحرب بين الولايات المتحدة والصين. دعنا نستمع إلى هذا التقرير. رح
1: قوتين العظميين تنعقد بينما العالم على مفترق طرق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسير نحو تطلعاته، ومع نظيره الصيني تشي جين بينغ تتشابك الأيدي وتطلق مدافع السلام في بكين. من هنا في قاعة الشعب تنطلق أعمال القمة المرتقبة عالميا. وبينما يؤجل الزعيمان الخوض في الملفات الحساسة، يشهد الاجتماع الأول تلاطفا وأجواء إيجابية. الرئيس ترامب يقول إن العلاقة بين البلدين ستكون أفضل من أي وقت مضى، ويصف نفسه بصديق الصينيين.
2: لقد طلبنا حضور أفضل 30 شخصية في العالم، وهم هنا اليوم معي ليقدموا احترامهم لكم وللصين، ويتطلعون إلى التجارة والتعاون.
1: الرئيس شي يرد بالمثل، يعرب عن سعادته باللقاء الذي تجدد بعد 9 سنوات، ويؤكد أن البلدين يجب أن يكونا شريكين لا خصمين.
2: أتطلع إلى مناقشاتنا حول القضايا الرئيسية المهمة لبلدينا وللعالم، وإلى العمل معكم جنبا إلى جنب لرسم مسار العلاقات الصينية الأمريكية وتوجيهها لجعل عام 2026 عاما تاريخيا بارزا يفتح فصلا جديدا في العلاقات الصينية الأمريكية.
1: لكن تلك الإيجابية لم تصطدم بعد بما هو صعب، فالطريق إلى معبد السماء لن يكون معبدا كما الحال في قاعة الشعب، وحيث يلتقي أباطرة الصين للصلاة من أجل حصاد وفير. قد لا ينال ترامب كامل مراده، فبحسب توقعات محللين لن تقدم الصين الدعم الذي يريده الرئيس الأمريكي في معضلة حربه مع إيران. وعلى الرغم من ذلك، فقد يكون للزعيمان حصاد من فيض محادثات تجارية واقتصادية يعتزمان إجراءها، وتعول الصين عليها لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي يكون مفيدا لها في تحقيق تطلعاتها بالنمو والتوسع. أحد الملفات الحساسة والتي كانت سببا في عدة توترات بين البلدين وإرجاء القمة المقررة سابقا في مارس الماضي، جزيرة تايوان، حيث ترى الصين أنها شأن داخلي خالص لا يحق لأحد المساس به. وحذر شي ترامب وفق وسائل إعلام صينية من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. وعلى الرغم من مواصلة الولايات المتحدة دعم حكومة الجزيرة، فإن ترامب قال إنه سيناقش مبيعات الأسلحة للجزيرة مع الرئيس شي، وهو ما يعد تحولا في سياسة واشنطن تجاه تايوان، حيث يرى مراقبون أن ترامب يمكن أن يقدم تنازلات بشأن الجزيرة لصالح اتفاقات أكبر مع الصين.
0: هذا فيما يتعلق بالمفاوضات اليوم، ويعني هذه التناقضات بين البلدين. الآن ننتقل إلى تايوان، وهي نقطة الخلاف الذي من اليمكن أن تقوم بإشعال فتيل الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
3: الجزيرة المتهمة بالتمرد على شاطئ بحر الصين الجنوبي كانت وتبقى العنوان الأكثر حساسية حين يجتمع القطبان، هي الأهم في العلاقات الأمريكية الصينية، هكذا قالت شي جي بوضوح في مستهل الاجتماع. وإذا لم تعالج بشكل جيد فسيحدث صدام بين البلدين، وهو ما أكدته أيضا الخارجية الصينية.
4: الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يمثل القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، وعلى الجانب الأمريكي أن يتعامل بحذر شديد مع هذه القضية.
3: من جانبها علقت حكومة تايبيه سريعا بالقول إن الصين تشكل الخطر الوحيد على السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى المضايقات العسكرية من جانب بكين وأنشطتها في المنطقة الرمادية حول تايوان. تأتي الكلمات المتبادلة بعد نحو 4 أشهر من توقف دوي مناورات مهمة العدالة، الاسم الذي اختارته بكين للمناورة التي تضمنت إطلاقا كثيفا للصواريخ التحذيرية، وذلك كرد حاسم على إعلان الرئيس الأمريكي عن صفقة تمويل عسكرية جديدة للنظام الحاكم في تايبيه بنحو 11 مليار دولار. جاء توقيع ترامب لتكون أعلى حزمة منفردة على مدار 7 عقود حصلت خلالها تايوان على 120 مليار دولار أمريكي، فعلتها واشنطن ولا تزال رغم الإعلان الرسمي عن الالتزام بمبدأ صين واحدة، هذا المبدأ الذي تقره بكين وتتبناه الأمم المتحدة، حيث حكومة بكين الممثل الشرعي الوحيد ولا مكان لحكومة الحزب القومي المنسحب قبل نحو 70 عاما إلى تايوان. هدأ صوت المناورات بينما بقي الإصبع على الزناد وفق تصريحات رسمية، ليس فقط في مواجهة تايبيه لكن بالدرجة الأولى في مواجهة

0: تحتية، بينما تذهب 10% من الترجيحات إلى الاحتمال المفتوح. هذا الاحتمال الذي في ضوئه تتجاذب الملفات صعودا وهبوطا فوق طاولة المفاوضات.
1: وقبل الختام ننتقل الآن للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصيرة لنتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بحالة الطقس لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ومغبر، ورياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق. يوم الجمعة انخفاض ملموس على درجات الحرارة، جو معتدل في معظم المناطق، ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. ويوم السبت انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، أجواء معتدلة في معظم المناطق. يوم الأحد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، جو حار وجاف ومغبر في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 29-16، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-15، نابلس 30-16، جنين وطباس 33-19، أريحة والأغوار 37-23، طول كرم وقلقيلي 31-19، غزة وخنينس 30-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 31 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بأسقنة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة. المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
8: بابا.
9: نعم يا عبود.
8: بس أنا شطور.
9: أنت أشطر واحد.
8: ليه يا عبي؟
9: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
8: دي من محل دكان حياة.
9: يلا على دكان حياة.

0: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الذهب بمبحث ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أرض.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. بمشاركة رئيس محمود عباس، انطلقت اليوم الخميس أعمال المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بالتزامن مع انعقاد جلسات المؤتمر في كل من قطاع غزة والقاهرة وبيروت. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما تم انتشال جثمانه والآخر متأثرا بجروحه، و24 إصابة. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مواطنا على إخلاء منزله في عرابة جنوب جنين، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت إقامة معسكر لجيش الاحتلال في موقع معسكر عرابة بالقرب من مدخل البلدة بعد 20 عاما على إخلائه العام 2005. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية عطوف وبلدة طمون جنوب شرق طوباس. شارعت مجموعة من المستعمرين اليوم بتجريف أراض زراعية في منطقة وادي المطوي الواقع بين مدينة سلفيت وبلدة برقين غرب المحافظة. أفاد جهاز الإحصاء المركزي بأن مؤشر أسعار المستهلك في الضفة الغربية سجل ارتفاعا حادا نسبته حوالي 2% نتيجة لتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، مما تسبب في ارتفاع أسعار المحروقات والغاز وتكاليف النقل والشحن وانعكاسها على أسعار السلع المختلفة. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات على بلدات عدة، بالتوازي مع حراك دبلوماسي تقوده الولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان وسط استمرار المواجهات مع حزب الله وتمسك تل أبيب بمواصلة عملياتها العسكرية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. حاجز 17 الباذان، سرة، دير شرف، عورتة، المربعة، بيت فوريك، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يوم ارتفاع يوم انخفاض، بس الانخفاض مش والله 10 بالنهار،
1: انه شيء معقول
0: يعني 25 26 برد برجع فوق ال 30 يوم هيك ويوم هيك، بس بالعموم يعني الجو الحار موجود، رح يكون
1: موجود على خير ان شاء الله. ابو غالب عنتر يسعد مساك يا ابو غالب، بنحب برضه اكيد نسمع رايك. تمارا بتحكي لنا خذولنا كل وسائل التواصل ما بتفرق، بس خلونا الراديو للتواصل، شو رايك نلغي كل شيء ونضل على الراديو نرجع لايام زمان؟
0: انا بالنسبه لي ايام زمان احلى بكثير من هاي الايام، يعني السوشيال ميديا وكيف كان يعني الراديو مقرون بالسوشيال ميديا، يعني ما في يعني اذا ما كانش موجود المنتديات هاي مرتبطه في الراديو او في البرنامج الفلاني او كذا، الناس بتحس في فراغ، يعني بده يتفاعل مع موضوع الحلقه، مش بس كان ايامنا برضو المسجات اللي هو SMS ويبعث كذا بس، لا كان يعني بدك تبعث هالكم من كلمه بدرش تعمل يعني شرح كبير. ففي المنتديات كان تكتب يعني يكون في هذا كل واحد يرد على الثاني ونحكي، يعني هون اذا بتلاحظ كل واحد بيحكي
1: طبعا
0: هون اذا بتلاحظ هم بناقشوا معاكي يعني مباشره معاكي هناك كان حتى انه رائد برد على سمير وسمير برد هاي، وانت بتكوني عايشه معهم الجو انه هذا بيحكي هيك هذا لا يعني
1: بس هناك شوف يعني هلا
0: يعني النقاش مباشر مع المذيع. هناك لا، حتى اللي موجودين بالموضوع اللي انت مقترحتيه اللي بتابعوا الراديو بكون هم بناقشوا بعضيهم برضو كمان،
1: حلو
0: يعني بردوا على بعض، يعني حلو. انت رايك مش مزبوط، انا بقول رايي هيك انت كيف هون، لا انا رايي كذا كذا رايي كذا كذا، هيك مباشر بعض المستمع مع المذيع قبل، حلو. لا في نقاشات بيناتهم تكون دايره.
1: فهمت. شو بدك تسمعنا؟
0: نسمع عمرو دياب. إيش
1: أكيد.

0: أميرة إذا تابعتي أخبار لاعب ريال مدريد لاعب برشلونة سوري لامين يامال يعني لهلا عامل أصداء وصدى بالنسبة للجانب المحتل إنه وقت ما أخذوا الدوري وهن خارجين بالباص تبع الفريق رفع علم فلسطين
1: كان إشي بجنن على فكرة
0: يعني صادف يعني أصداء كتير كبيرة من جانب المحتل والناس والوزراء
1: أكيد ما عجبتهم
0: كاتس أول آخرهم كاتس يعني أنت بتحكي على يعني ما هو أنت أمير هدول الناس يعني مؤثرين يعني لاعب كرة قدم
1: وعنده ملايين المتابعين
0: وعنده ملايين المتابعين

0: بيحكي على دولة إسبانيا اللي واقفة مع يعني واقفة مع
1: صح.
0: معنا ووصل لمرحلة إنه أي حدا يجي على إسبانيا يعني صار يعني بدهوش يعني مش مرحب فيهم
1: صحيح.
0: من جانب الإسرائيلي لإسبانيا. يعني رح أكمل
1: بس نشوف الاتصال.
0: ألو ألو،
2: الله يسعد مساك يا رائد، يسعد
0: مساك
2: يا أميرة، الله منورين البرنامج. فعلا صوتكم صوت نفس نابلس وعائلتنا وحبايبنا ما شاء الله عنكم،
1: الله يخليك.
2: يعني الواحد بيعتز وبيفتخر فيكم في راديو حياة وممكن على راديو حياة، عشان نفس المواطن نفس الناس، يعني كل واحد عنده هم بشيل هم الثاني وبحب الناس، والناس ما شاء الله عنها قد في عندكم تفاعل من اسبوعين وجاي بسم الله ما شاء الله عنها. يعني بعرفش كيف اللي انقلبت الآية، الحمد لله بعد مبادرتكم لأبو الشهيد الله يرحمه الناس أخذت ثقة كتير كتير في راضي حياة ومحبتهم
1: الحمد لله،
2: هذا فضل من الله
1: صح.
2: يعني كنت أنا أقيم الوضع عندكم بحدود 3000 متابع مراسل، اليوم صرت أقيمها أكثر من فوق 4000، وإن شاء الله للأمام أكثر وأكثر. يعني صرت أتبع إنه في عندكم مشاهدين غير الزمار من برا فلسطين
1: صحيح. يوسف
2: يعني
1: متابعنا من زمان صح،
2: هذه يعني فخر لنابلس وأهل نابلس ولراديو حياة وللمقيمين على راديو حياة. بس تأسلك يا أميرة، كنا مضيق ونمسي مسكر مرات بيكون عندكم على الفيس،
1: ليش؟
2: في 3 تعليقات كتبتهم اليوم ما نقرأوش.
1: وين عند مين؟
2: الصبح الفترة الصباحية
1: مع أنغام أصدق؟
2: والله
1: ما بعرف، يمكن هي ما انتبهت عليهم يعني.
2: جوز المضيق والمس مسكر بيكون
1: يمكن
2: مش واصلين،
1: لا يمكن
2: يعني
1: ما انتبهت عليهم، يمكن ما شافتهم ما انتبهتش عليهم، ممكن تكون أو
2: لا محطوط إعجاب، إعجاب عليهم إعجاب.
1: ما هو اللي بيكون بيعمل لايكات على التعليقات هند، لأنها هي هند اللي مستلمة بتكون الكمبيوتر، أنغام هي بتقرأ بتكون
2: يعني بيكونوش نازلين عند أنغام.
1: ممكن ممكن بيوصلوا هند قبل أنغام عشان هيك، وممكن كان عندها ضغط فما لحقت تقرأهم أو هي نسوة.
2: طيب
1: يعني
2: احنا نحن نفسكم وانتو نفسنا، من واحد باخذ عصاطره
1: هاي علق يعني علق عنا يا قاسم قد ما بدك. هلا
2: لا يا أخي احنا بنعملش تفرق لا بينكم ولا بين أنغام ولا بين هند، انتو حبايبنا وعيوننا لكم. يعني تعرفي من شو كسبت امبارح؟
1: ايش؟
2: تعرف شو كسبت امبارح انا؟ أقسم بالله ورحمة أمي امبارح لما حكيت الأمي الكبيرة زي أمي بعتبرها، في واحدة عندكم من المجموعة عندكم بعثت لي صداقة وأعطتني أخيرا نهار توست، قالت لي أني فكرة زي أفكارك، الأمي الكبيرة زي أمي بعتبرها.
1: أيوة
2: هو بتقول الأمي بتتعوضش، رب العالمين بعوض الحنان بعوض المحبة بعوض الاحترام، والناس كليتها بتحب بعض وبتحترم بعض.
1: طبعا طبعا
2: عرفت كيف؟ هلا مثلا باجي بركب لكم شباك ولا باب للدار، مثلا أخوك قاعد في الدار، ما إنك بتقول لي زي ابني ما أنت هي افتر مع أخوي مع ابني ولا مع حدا في الدار عرفت كيف؟ ولا يركب شباك يطلع، ما أنت زي ابني جاي عندي تركب. يعني
1: أيوة.
2: كيف محبة الناس واحترام الناس، هي الأم بتتعوضش، بس الكلمة الحلوة هي اللي بتتعوض.
1: أكيد أكيد طبعا يا
2: مضبط ولا لا؟
1: طبعا أكيد،
2: والناس بحبوا بعض واحترموا بعض والحمد لله على كل حال.
1: الحمد
2: يعني
1: لله
2: يعني راضي حياة منين نعرف أميرة ورائد
1: مثلا صح معك حق،
2: يعني الواحد بحبكم بيحترمكم
1: وإحنا
2: ما شاء
1: بالأكثر
2: الله.
1: والله
2: يعني
1: جزء من هالراديو، انتو خلص جزء صرتوا
2: الحمد
1: بعدين.
2: لله يعني وعماد النجار بقول لي ما شاء الله عنهم، يعني امبارح يجي عند الظهر شرب أرقيلة وشرب قهوة وروح
1: صحتين وهنا،
2: واللي اتصلت مرتين وعلى الفاضي. قلت له
1: كان في كان في هيك شوية خربشة بالاتصالات عشان هيك يا قاسم.
2: شو يعمل الواحد، الله يعين الناس يا رب، الرحمة للشهداء والفرج القريب للأسرى والشفاء العاجل للجرحى. يعني الله يرحمك يا أبو علي مصطفى إذا بتسمع عنه.
1: أكيد
2: أبو علي مصطفى في كان عندنا مؤتمر في شو اسمه البلور قبل لا يستشهد.
1: أيوة
2: تعرف شو حكى؟
1: شو
2: حكى؟ الثبات زي شجرة الزيتون اللي بيجي من برا يعني تبعته زي تبعت شجرة الزيتون، بتثبت في الأرض كرامتها ومحبتها ما حدش بيهمها. يعني شوف اللي هاي الشجرات الزيتون، شوف شهيتها امبارح بدهم يشربوا غلمات
1: للأسف. الله يرحمه ويصبر أهله.
2: يعني بصفن بصفن القيادات اللي كانت تحكي اللي المبادئ اللي عمالنا بنعيشها. الله يرحم جميع الشهداء،
1: الله يرحمهم ويسعد مبادئ الله يهونها يا رب. شكرا الله يخليك يا قاسم. شكرا بلد. شكرا لك. صار صرت علم بحكي لنا يوسف. خلاص يا يوسف، صار المثل بنضرب فيك بعدين. ترجع تكملنا على اللي كنت تحكي لنا عنه رائد.
0: يمين يمال لاعب هو من أصول مغربية، طبعا اختار انه يلعب للمنتخب الإسباني. طبعا هو اعتبره عملية تحريض. انا يعني صار اذا لاحظت الفيديوهات الاسرائيليين يمسكوا الكلارات تبعون برشلونة بالاخص تبعين يمين يمال ومعهم مقصات او سكاكين قصصوا مش عارف شو. انا كنت بحبك، انا بحب برشلونة، بطلت احب كذا. فحملة كتير كبيرة على يمين يمال. يعني واحد حط رأيه، انا مع سين من الناس. يعني شو
1: وين المشكله؟
0: وين المشكله؟
1: ليه هالهجوم كله؟
0: واضح انه انتوا اللي عندكم مشكله مع حالكم قبل ما تكون مشكلتكم معنا. فاي حدا بيكون متضامن مع الشعب الفلسطيني من المؤثرين
1: يطلعوا حدا عاطل
0: بيهاجموا بيحاولوا انه الدول تبعتهم هي تعاقبه. بس لا، اللي هون باسبانيا بدهم يكرموه على اللي عملوه.
1: حلو.
0: لأن هم نفس دولة إسبانيا هي مع القضية الفلسطينية. بالعكس إنه إحنا معاك وإحنا راح نكرمك على الموقف اللي أنت عملته. فكل الاحترام لإله ولكل الأشخاص اللي هم واقفين قضيتنا ولكل الناس المؤثرين.
1: يعني موقف مشرف من العرب طبعًا. ما طلع يعني
0: طبعا يعني بالنهاية لا هو عربي، هو مسلم وعربي
1: يعني إن جنرال.
0: بس انه مش اي واحد من المشهورين عمل هيك، بينما محمد صلاح مثلا مع ليفربول ومشهور فتره من فترات اكثر منه لا يزال مع ليفربول، ولا اي تصريح مثلا للقضيه الفلسطينيه. يعني كان ممكن بعرفش هو كان كيف يفكر انه اذا بدي اصرح هيك تصريح ممكن اخسر ناس كثير مشجعين اجانب او مشجعين ما بعرف.
1: فكر بحاله
0: فكر ولا اي تصريح نهائي صرحوا، بينما انه المصريين يعني عارفين القضيه الفلسطينيه واقفين معنا من اول ما مش القضيه الفلسطينيه لهلا. هو كان بعيد جدا عن
1: صح
0: عن
1: للاسف
0: نعم
1: للاسف تكون متوقع من ناس انه يطلعوا، بس لا بيطلعوا لك ناس انت مش متوقع يحكوا ويدافعوا عنك. يوسف بيحكي لنا برشلونه اكثر من مجرد اكثر من مجرد فريق. انا بحبهم صراحه،
0: هلا
1: كنت فترة من الفترات أشجعهم، يعني لازلت أشجعهم. ما بحبش أنا
0: على النقطة هاي كمان بالنسبة لبرشلونة ومدينة برشلونة. قبل هذا الحكي عنا يعني تحية من عمار عاشور طبعا زميلنا بالعمل، بحي أيمن عامر طبعا اثنين مع بعض على السمع هم. فتحياتي لك يا عمار، تحيات لأيمن، تحياتنا لكل الشباب يعني إن كانوا على السمع. وبده أغنية الحب جاني جاني الحب
1: أكيد أنا كثير بحبها. هلا نحط لك اياها.
0: ارجع على برشلونه وليش هم هو اقليم هو يعني مدينه برشلونه في اكثر من مدن اقليم الباسك. اقليم الباسك هدول بيطالبوا بال يعني بالحريه والاستقلال عن اسبانيا.
1: ايوه.
0: فهم ما دام هم بيعانوا بالاحتلال واوا هم هيك بحسوا بحالهم. فبتحسي انه دائما برشلونه اتلتيكو بالباو كذا ريال سوسيداد هدول انهم كثير قارئين وعندهم قضية الحرية، فبتلاحظ هدول كتير واقفين معنا. فهيك الأمور يعني ليش أكتر يعني هم معنا، هم بطالبوا بالحرية زي ما احنا منطالب. هدول إقليم الباسك اسمهم بإسبانيا
1: إقليم الباسك.
0: هاي بقول لك إمه إسبانية عمار
1: جد
0: من مدريد.
1: طب حلو.
0: بتخبطوا
1: بتخبط.
0: نكشف عمار نكشف.
1: أنا بصدق بسرعة يا عمار خف علينا.
0: حلو انك
1: اذا سمحت
0: اسبانيا يا عمار
1: ومن مدريد.
0: خدنا هناك معك.
1: خدنا عن جد خدونا والله، اي حدا طالع ياخدنا معه وين مكان. المهم نطلع نغير جو ونرجع. هلا نحط له اغنيته ل
0: الحب
1: حبي جاني. ابو علي سجلناك حضور متاخر جدا يا ابو علي. يسعد مساكم بكل خير، تاخرنا عليكم ولا يهمك، المهم انك شرفتنا. صعب الانسان يبعد عن النت لأنه صار إدمان، وفي دول أجنبية بتعالجوا منه. جد؟ إنه بتعالج من إدمان الإنترنت قصدك في بدول أجنبية؟
0: ممكن لما أنت تكون قاعد وماسك الجوال هيك والناس حواليك.
1: أول مرة بسمع بهيك إشي.
0: ممكن في ناس يعني بيحاولوا إنهم قد ما يقدروا إنهم يبعدوا هذا الإشي لأنه هو مزعج.
1: عقبال ما يوصلنا. طيب هذا نحل الإدمان. إذا سؤالنا بيحكي لو خيروك تعيش أسبوع كامل بدون واتساب مقابل مبلغ مالي محترم، هل بتوافق ولا حياتك العملية بتوقف تماما على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك؟ والحب جاني جاني.

0: سامي يوسف كاتبين كومنتات بأسماء أنا مش رح أعرف أقرأها شكلهم أسماء لاعبين أو إشي، فبترك الكومنتات إلك. إيه؟ إشي
1: جورج جميلوني
0: لاعب هاد برضه؟
1: أرجل من أمتك العربية والإسلامية
0: مين هاد؟
1: جورجيا، جورجيا اسم وحدة.
0: مين هاي؟
1: ما بتعرفيش من جورجيا؟
0: نو لاعبة يعني؟
1: لا لا لا
0: مين جورجيا يا مين جورجيا؟
1: هاي رئيسة الوزراء تبعت إيطاليا.
0: أها.
1: أها فا يعني إيطاليا تحديدا في موقف كتير كبير يعني مع إسرائيل صارت من جديد. وقفت التسليح، وقفت إن السفن اللي بتروح من إيطاليا لإسرائيل بالنسبة للتسليح، وقفت كمان أي حدا بحب من الجانب الإسرائيلي المحتل يروح على إيطاليا، ممنوع أي حدا حتى لا يجي واحد يروح كرحلة،
0: وقف يعني.
1: وقف كل شيء، فهاي عاملة صدى كتير كبير. ملعين بالبداية تتذكري بدايات الحرب كان أغلب الدول الأوروبية يعني ضد الموقف اللي صار، فبالأواخر أو من فترة شهرين ثلاثة الجانب الأوروبي اختلف كليا تقريبا كلهم على موقف واحد إنه يعني برفضوا اللي إسرائيل بتعمله بغزة وبالضفة كمان.
0: حلو، فكل الاحترام إلها. إذن جورجيا ميلوني لا أستطيع. بتحكي لنا هند هل أنت تستطيع؟ أنا حكيت لا، أنا ورائد متفقين إنه لا نستطيع الاستغناء عن الواتساب.
1: لا عن الواتساب لا بقدرش حتى لو شو ما حطوا مسار
0: ما بنقدر يا هند.
1: يعني ممكن لو انه مش مرتبط بشغلي انه
0: الشغل هو باخذ من الشغل يعني
1: اذا انا ما عنديش شغل بالواتساب بوقفه ما عنديش مشكله
0: بس انه بالشغل لا. في عندنا كمان برضه تعليق من يوسف اذا بتقرا لنا اياه بلاش انا برضه اخربش بالاسم.
1: يوسف وين يوسف وين راح
0: هو ال الإقليم اللي
1: هو إقليم الباسك وبلباو برشلونة إقليم الكتالونيا والاثنين بيطالبوا بالانفصال عن إسبانيا والاثنين داعمين بقوة لفلسطين. طبعا هم لأنهم عايشين يعني بدهم يعيشوا بحرية، بده يكون لهم حريتهم استقلاليتهم قراراتهم مختلفة عن دولة إسبانيا. فهم بيطالبوا قبل فترة إنه فريق بلباو أتلتيكو بلباو لعب مباراة ودية مع منتخب فلسطين صحيح. فكل الاحترام.
0: حلو يعني بنسمع هاي الشغلات منكم، انا مش كتير بتبع على هاي الامور
1: يعني
0: صراحة.
1: كل اللي بنحكى يعني الحمد لله يعني انا متابع
0: انت هاي الشغلات باهرة الشي بيسعد مساك يا باهرة، وكمان تحكي لنا منوقف يعني بدون مقابل هيك بنرتاح بتحكي لنا وبشير عفوا قمحية يسعد مساك يا بشير وبيحكي لنا سام انه ليش الواتساب يعني والنت كاين الروح عشان ما اقدر اعيش بدونه. ايش رايك كاين الروح عن جد ما تقدرش تعيش بدونه يعني يا رائد؟
1: انا ما بقدر لانه مش ما يعني مش لانه
0: مش انه ما بدنا بدي
1: احكي مع الناس او
0: قاعد
1: بشيت مع الناس لا شغلي يعني في اشياء بتجيني هلا آنية اجتني وبفرودها يعني مثلا في فصل
0: امبورتنت احنا قلنا امبورتنت
1: يعني افرض انه انا بحكم شغلي في فصل لمنطقه فلانيه في الكهرباء
0: فصل
1: بيجيني فانا بدي ابعته للناس المسؤول عن هاي الشغلات يكون من باب يعني اي حدا سال انا في منطقه كذا هاي اول شغله مثلا اللي من الاشغال. في اشغال تانية كتير بتجيني انا على الواتساب بقدرش لا غير اتبع عليها يعني ما بقدر
0: فقط من منطلق الشغل يا سام احنا
1: 100%
0: حكينا
1: ما دردشه وانا يعني مش من الناس اللي بحب ادردش كتير يعني اذا بحكي كتير بحكي هون على الراديو غير هيك انا بحكيش كتير ما ساكت
0: انا وياه زي بعض
1: ساكت
0: عشان تعرفوا ان الله حق احنا فقط بنحكي على الراديو بالحياه العاديه والله ما بنحكي وهي هند معنا على اللايف اكدي لهم هذا الموضوع يا هند احنا جد ما بنحكي بالحياه العاديه بس هون مجبورين
1: عندي كمان مشاركه من ايمن عامر صديقي وزميلي بالعمل بقول تحية لطاقم راديو حياة
0: الله يسعدك يا
1: إيمان لك يا إيمان
0: شكرا كتير لك. إذن إحنا يعني بالدقائق الأخيرة لأي حدا هيك بحب لسه يشاركنا لو خيركم تعيشوا أسبوع كامل بدون واتساب مقابل مبلغ مالي محترم هل بتوافقوا ولا حياتكم العملية فعليا بتوقف على 2379143 واللايف طبعا الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: بما أنه كان زمان فيش سوشيال ميديا وفيش انترنت وكذا هاي يعني قريبة من اللي كنا عايشينه زمان هاي لوني.

0: يسعد مساك يا ليلى هريش، شرفتينا ونورتينا. بيحكي لنا سام انه عن هاي جورجيا اللي حكي عنها، بكفي انها الوحيده.
1: جورجيا ميلوني،
0: خلص جورجيا ميلوني. خلينا على جورجيا. بيحكي لنا بكفي انها الوحيده اللي مسحت الارض بترامب.
1: بس امبارح الرئيس الصيني ما قابلوش في المطار، نزل ما لقاش حدا.
0: بيستاهل،
1: ف
0: الله يهدي البال.
1: يعني وصل على عند الرئيس الصيني وقال له انت من اقوى الرؤساء ودولتها هاي واقوى جيوش، وتعيل القائد الجيش الصيني، ويعني شوف الاختلاف بين ما بروح عند، يعني راح ونزل امام بصراحه. يعني فيش مجال يعني ما يتني تاني كده. بعدين انه استسمحوا،
0: اذا مش مزح بعدين
1: استسمحوا، قال له انتوا على مضيق هرمز، اذا ممكن ما تاخذوش المصاري بالسفن اللي بتدخل. بيحكي ترامب للرئيس الصيني على اساس لما حكى انه انا بدي اتحكم بالمصاري ومين بده يدخل دعم تذاكر، هاي راحت هاي للصين الموضوع، طلع مش في امريكا. يعني اللي بتسمعي مش زي اللي بيكون اصلا يعني موجود،
0: الحكي مش زي الشوف حول الاسكندر،
1: الخراف مش زي الخراف اللي
0: وفاء محمود مساء الفل يا وفاء. يوسف بحيلنا امبارح نزل الكسدر هو واولاده ولبس ولبسهم هيك تيشرتات لمين يمال من حبه فيه، يعني هو بحبه بعد اللي عمله، لانه موقف مؤثر كتير. فالاعلام موقف للاعلام مؤثر، من سنوات بيحكي عن فلسطين ما عمل تأثير، فلقطة يمال قلبت الدنيا. هي فعليا قلبت الدنيا، يعني حتى لو شوف البوست تبعه على الانستغرام قداش جايب لايكات صحيح وكومنتات صحيح بالهبل. وعنده 42 مليون متابع. هو اختار وقت كل العالم كان بيشوف الاحتفالات
1: طبعاً.
0: عشان هيك اليهود بحكي لنا بدهم، يعني انهم متضايقين بدهم ينجنوا من
1: المباراة. كان يحضروا كل العالم، كانت عم تحضر مباراة برشلونة وريال مدريد. يعني بعد هذا الموقف لو تشوفي واحد شو كاتب مشجعين ريال مدريد، قالوا لي يا زلمة شو عملت فينا، احنا ما بنحبش برشلونة تبعون مشجعين ريال مدريد ولا بنحبك بعد اللي عملته، يعني غصب عنا يعني ماشي بدنا نحبك بدناش نشجع بس نحبك يعني عملته. يعني حط الناس في موقف، يعني الواحد يعني لخبط مشاعر الناس بصراحة.
0: صح. لا جد كانت لقطة مؤثرة وجدا حلوة ورح وللتاريخ زي ما بيحكوا هاي لقطة.
1: صحيح. يعني كون اليوم كنا نتحدث في الموضوع انه لو رونالدو ديري بالك مع القضية الفلسطينية، بس لو عمل موقف لسه كمان زي هيك، وميسي تين هدول عملوا نفس هذا رفعوا
0: علم، التأثير رح يكون اكبر.
1: انت تخيلي انت هدول عندهم مليارات اللي جوا السوشيال ميديا، لسه مش 100 مليون، عدوا 100 مليون ناس بتتابعهم. فتخيلي مثل هدول الناس مؤثرين يعملوا اللي عملوا يمين يمال، انه فعلا هي علم كمان هي كذا، راح يلخبطوا الدنيا كمان هدول
0: 100%. شو رايك تختم لنا لانه احنا نهينا؟
1: احنا الخميس الونيس عولة النجار، فاليوم مش معنا تحياتنا له، فان شاء الله بكره جمعه يعني جامعه ولامه بين الاهل والقرايب مستمعينا، ويتجمعوا على الطبيخ كل واحد اكيد بجوز
0: ان شاء الله لما دائما زايده مش
1: ان شاء الله يا رب. هذا اللي عندنا احنا بالاخر، تحياتنا لكم، يوم موفق سعيد للجميع.
0: اذا

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: بس ليه لعبة؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: إنها الخامسة مساءً الآن.

0: غيرنا
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: ثمانية هواها نابلسي.
1: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
7: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو لليوم الخميس غائم جزئي لصافي، حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، رح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لطيف معتدل، رح يترقى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 17 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرنا. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: الساعة الآن 7:00 مساءً.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب، ما عاد بدي اشقى.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ما بتبقى داري الأشواق عطول بطل سرقة فكرت

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4.

0: دك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
0: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها. الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث والنفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة ولو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا ولا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
2: سمعنا.
3: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
2: الله الله. 1-0 حلو.
3: حبيبي
2: يلا

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه لعبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: إنها الثامنة مساء.
7: هو هو، شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني. أغلبك حبتين حياة فم
8: ترد الروح. راديو 1 1 1

0: Come on. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
2: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: بس ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

الفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الجرات الأولى تم إحراقها
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
2: معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرافة الأولى تم إحراقها بهاي شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: نابلس أخي.
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشريف طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.
2: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: ركز على الرقم 100.8.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.
1: أنا تأخرت
2: يا أحمد،
3: عارف

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.

0: الساعة الآن 11 ليلا.
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: المس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: وخوف من الفراق.
1: رحاتيك عيوني وجرك.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
3: راديو حياة هواها نابلسي.

أقوى الأغاني. أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

يوما ما ودور ع غيرك بهالدنيا اللئيمة، مظبوط بقيت عايش انما عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيمة، موجوع وضايع منتهي ومدمر ما بخفيك، ممنونك كل شي فيي من وراك بتشكرك، لا عم بقدر نام خايف احلم فيك.

0: دموع السبب.
1: أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.